أشهدوا قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهد 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلا بقماش ستار يركا قطعتين بخمسين شيكل وثلاث

0: قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أما شستار يركا لا يفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميد.
1: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا دكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز.

0: الثقافي محمود درويش تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
1: من قلهم أربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه. من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
2: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
1: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميت.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغ ستور. شاشة 55

0: سمارت رو 4K ب799 شيكل، شاشة 60 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان ايفرجرين ب799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان ايفرجرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان ايفرجرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: مبروك لأهل سخنين، افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في أعقاب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لبدء جولات المفاوضات مع إيران ضمن مهلة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود الاتفاق مع إيران. وفق التقارير الأمريكية فإن إسرائيل مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار الاتفاق الذي ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات. في المقابل كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بعد جولة التصعيد التي حدثت بالأمس. وصرح ترامب في مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية أنه قال لمسؤولين إسرائيليين يجب الحفاظ على الهدوء واستخدام العقل عوضا عن القوة دون الإشارة إلى هوية المسؤولين الذي تحدث إليهم. تصاعدت حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وتجلى ذلك في تصريح أخير لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي قال إنه يعارض وصف أي انتقاد لقرارات وسياسات نتنياهو كمعاداة للسامية. وأكد فانس أن بعض داعمي إسرائيل يميزون

0: يخلطون بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية، ويخلطون بين انتقاد الحكومة وكراهية اليهود على حد تعبيره. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة مساء أمس أثر تعرضه للدهس من قبل مركبة أثناء ركوبه دراجة هوائية دراجة كهربائية في مدينة الطير. وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا وهو بحالة خطيرة. أعلنت وزارة الصحة مساء أمس أنها تلقت بلاغا حول شخص يشتبه في إصابته بفيروس إيبولا، وذلك بعد عودته مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة أن الحديث في هذه المرحلة يدور حول حالة اشتباه فقط، فيما تجرى الفحوصات اللازمة لتأكيد أنه في الإصابة وسط خشية من انتشار هذا الفيروس الذي تصاعدت التحذيرات منه مؤخرا. وفي الرياضة، حجز المنتخب الأمريكي أولى بطاقات المجموعة الرابعة إلى الدور 32 في كأس العالم بعد الفوز على أستراليا بهدفين مقابل لا شيء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وفي مواجهة أخرى شهدتها الليلة الماضية، انتصر المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف واحد لصالح أسود الأطلس سجله إسماعيل صباري في الدقيقة الأولى من المواجهة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
3: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيي؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي.
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل، وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمية شاكل وثلاث قطع بمية شاكل بكل الطوابق.

0: الأقدام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أماجستير يركا ليفوتكم مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
1: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
2: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
3: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
2: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: وين المونديال؟
1: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
1: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
1: تغلي بش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
0: ريحتيني الله يريحك.
1: دايموند، حبي بيتك أكتر.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد

0: الصناعة. السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في أعقاب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لبدء جولات المفاوضات مع إيران ضمن مهلة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. حذرت وكالة الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود الاتفاق مع إيران. وفق التقارير الأمريكية فإن إسرائيل مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار الاتفاق الذي ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات. في المقابل كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بعد جولة التصعيد التي حدثت بالأمس. وصرح ترامب في مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية أنه قال لمسؤولين إسرائيليين يجب الحفاظ على الهدوء واستخدام العقل عوضا عن القوة دون الإشارة إلى هوية المسؤولين الذي تحدث إليهم. تصاعدت حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وتجلى ذلك في تصريح أخير لنائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الذي قال إنه يعارض وصف أي انتقاد لقرارات وسياسات نتنياهو كمعاداة للسامية. وأكد فانس أن بعض داعمي إسرائيل لا يميزون بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية ويخلطون بين انتقاد الحكومة وكراهية اليهود على حد تعبيره. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة مساء أمس إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة أثناء ركوبه دراجة هوائية دراجة كهربائية في مدينة الطيري. وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا وهو بحالة خطيرة. أعلنت وزارة الصحة مساء أمس أنها تلقت بلاغا حول شخص يشتبه في إصابته بفيروس إيبولا، وذلك

0: بعد عودته مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة أن الحديث في هذه المرحلة يدور حول حالة اشتباه فقط، فيما تجرى الفحوصات اللازمة لتأكيد أنه في الإصابة، وسط خشية من انتشار هذا الفيروس الذي تصاعدت التحذيرات منه مؤخرا. وفي الرياضة، حجز المنتخب الأمريكي أولى بطاقات المجموعة الرابعة إلى الدور 32 في كأس العالم بعد الفوز على أستراليا بهدفين مقابل لا شيء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وفي مواجهة أخرى شهدتها الليلة الماضية، انتصر المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف واحد لصالح أسود الأطلس، سجله إسماعيل صباري في الدقيقة الأولى من المواجهة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
3: حمرة سطيحاتك حمرة، كل رفوف عصافير.
4: صباح الخير من مدينة شوفها عامل.
5: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
3: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

اهلي بعشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

شفايفه قمر دخلها بالودن ابتسامة القدر في خدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشقي ده بيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشقي ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى.

0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيك؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي،
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
9: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
11: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
12: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
3: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 انش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان ايفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان ايفرغرين ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا دكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيس تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 4

0: وخمسون فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قتل 5 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت جنوبية لبنان فجر اليوم، وأشارت التقارير إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 12 غارة على مناطق متفرقة في الجنوب منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح، ما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية. وتأتي هذه الغارات رغم تفاهمات وقف إطلاق النار السارية بين لبنان وإسرائيل بواسطة أمريكية في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد توترات أمنية متكررة. في المقابل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بعد جولة التصعيد التي حدثت بالأمس. وصرح ترامب في مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية إنه قال لمسؤولين إسرائيليين يجب الحفاظ على الهدوء واستخدام العقل عوضا عن القوة، دون الإشارة إلى هوية المسؤولين الذي تحدث إليهم. حذرت وكالة استخبارات أمريكية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود الاتفاق مع إيران. وفق التقارير الأمريكية، فإن إسرائيل مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار الاتفاق الذي ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات. في قطاع غزة، قتلت غارة إسرائيلية 4 فلسطينيين وأصابت آخرين بجروح فجر اليوم إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة، فيما وصف بمحاولة اغتيال. وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير من قطاع غزة بأن زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المنطقة البحرية جنوبية القطاع. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في عقاب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لبدء جولات المفاوضات مع إيران ضمن مهلة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. تصاعدت حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وتجلى ذلك في تصريح أخير لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي قال إنه يعارض وصف أي انتقاد لقرارات وسياسات نتنياهو كمعاداة للسامية. وأكد فانس أن بعض داعمي إسرائيل يميزون بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية ويخلطون بين انتقاد الحكومة وكراهية اليهود على حد تعبيره. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة مساء أمس إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة أثناء ركوبه دراجة كهربائية في مدينة الطيري. وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى مير في كفر سابا وهو بحالة

0: خطيرة. أعلنت وزارة الصحة مساء أمس أنها تلقت بلاغا حول شخص يشتبه في إصابته بفيروس إيبولا، وذلك بعد عودته مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة أن الحديث في هذه المرحلة يدور حول حالة اشتباه فقط، فيما تجرى الفحوصات اللازمة لتأكيد أو نفي الإصابة، وسط خشية من انتشار هذا الفيروس الذي تصاعدت التحذيرات منه مؤخرا. وفي الرياضة، فاز منتخب برغواي على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ليفاي في الولايات المتحدة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم. وفي مباراة أخرى تغلب المنتخب البرازيلي على منتخب هايتي 3 أهداف دون مقابل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، كما حجز المنتخب الأمريكي أولى بطاقات المجموعة الرابعة إلى الدور الثاني و30 بعد فوزها على استراليا 2-2. وفي مواجهة أخرى شهدتها الليلة الماضية، انتصر المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي 1 سجله إسماعيل صباري في الدقيقة الأولى من المباراة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل.

0: وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
1: أنا زيك بابا.
2: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
2: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
2: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميد.
2: فكرت عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بأماجستير يركا، قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماجستير يركا لا يفوتكم، حسب الأنظمة والشروط.
0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: بيلا تشاو. وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميد.
4: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي ب7 شواكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب7 شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور.

0: قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: من قلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
2: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
1: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قتل 5 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت جنوبية لبنان فجر اليوم، وأشارت التقارير إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 12 غارة على مناطق متفرقة في الجنوب منذ منتصف الليل وحتى ساعة الصباح، ما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية. وتأتي هذه الغارات رغم تفاهمات وقف إطلاق النار السارية بين لبنان وإسرائيل بواسطة أمريكية في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد توترات أمنية متكررة. في المقابل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بعد جولة التصعيد التي حدثت أمس. وصرح ترامب في مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية أنه قال لمسؤولين إسرائيليين يجب الحفاظ على الهدوء واستخدام العقل عوضا عن القوة، دون الإشارة إلى هوية المسؤولين الذي تحدث إليهم. حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود الاتفاق مع إيران. وفق التقارير الأمريكية، فإن إسرائيل مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار الاتفاق الذي ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات. في قطاع غزة، قتلت غارة إسرائيلية 4 فلسطينيين وأصابت آخرين بجروح فجر اليوم إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة، فيما وصف بمحاولة اغتيال. وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير من قطاع غزة بأن زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المنطقة البحرية جنوبية القطاع. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في عقب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لبدء جولات المفاوضات مع إيران ضمن مهلة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. تصاعدت حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وتجلى ذلك في تصريح أخير لنائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الذي قال إنه يعارض وصف أي انتقاد لقرارات وسياسات نتنياهو كمعاداة للسامية. وأكد فانس أن بعض داعمي إسرائيل لا يميزون بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية، ويخلطون بين انتقاد الحكومة وكراهية اليهود على حد تعبيره. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة مساء أمس إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة أثناء ركوبه دراجة كهربائية في مدينة الطيري. وأقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى مير في كفر سابا وهو بحالة خطيرة. أعلنت وزارة الصحة مساء أمس أنها تلقت بلاغا حول شخص يشتبه في إصابته بفيروس إيبولا، وذلك بعد عودته مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة أن الحديث في هذه المرحلة يدور حول حالة اشتباه فقط، فيما تجرى الفحوصات اللازمة لتأكيد أو نفي الإصابة وسط خشية من انتشار هذا الفيروس الذي تصاعدت التحذيرات منه مؤخرا. وفي الرياضة، فاز

0: منتخب برغواي على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ليفاي في الولايات المتحدة ضمن منافسة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم. وفي مباراة أخرى تغلب المنتخب البرازيلي على منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون مقابل، كما حجز المنتخب الأمريكي أولى بطاقات المجموعة الرابعة إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على أستراليا بهدفين دون رد. وفي مواجهة أخرى شهدتها الليلة الماضية انتصر المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف وحيد سجله إسماعيل صباري في الدقيقة الأولى من المباراة. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة فقط اليوم السبت، لا تفوتوا الفرصة.
4: فعلا فعلا ما تفوتوا الفرصة اليوم، الاحتفالات والإحساس أنه موجودين في المونديال راح يكون من فرع تراكلين حشمال بسخنين، متواجدين من الآن وحتى تمام الساعة 8، وراح يكون عندنا العديد من الفقرات ومش مجرد يوم مبيعات عادي. أولا بذكركم بالأسعار غير المسبوقة على كل الشاشات اللي موجودة عندنا اليوم من كافة الماركات. بالتقرير القادم راح نكون مع كل الأسعار اللي راح تكون موجودة في هذه الاحتفالية. وللتفاصيل دايما بذكركم برقم التواصل معنا 046744-8 046744-8. المفاجأة الأولى بتفوتوا على صفحة تراكلين حشمال بالتيك توك، يعني في على صفحتين على التيك توك، تتوقعوا مباراة منتخبي ألمانيا وساحل العاج. هاي المباراة اللي راح تكون الساعة 11، جوائز حلوة بالانتظار. إذن عليكم تفوتوا على صفحة التيك توك التابعة لتراكلين حشمال وتتكهنوا نتيجة مباراة منتخبي ألمانيا وساحل العاج، وإن شاء الله اللي بتوقع النتيجة راح يفوز معنا بجائزة حلوة. أكيد بدون يعني نحط نقاط على الحروف، توقع النتيجة واربح جائزة. بذكر تفاصيل دايما على 046744-8. والمفاجآت الأضخم يا جماعة، المفاجآت الأضخم راح تكون اليوم من خلال الأسعار غير المسبوقة. وبنذكر أنه فقط في هذا الفرع، انتم بتعرفوا في تراكلين حشمال مئات الفروع منتشرة بكل البلاد، الفرع الوحيد اللي بيحتفل في بداية المونديال هو فرع تراكلين حشمال سخنين، وتحديدا مقابل كوبات حليم لأميت على الشارع الرئيسي. فريق عمل كامل متكامل بانتظاركم. بنذكر الأسعار والتخفيضات ليس على الشاشات فقط يا جماعة، مش بس على الشاشات، يعني بدنا نحط بارد أو نحضر أي بطيخة هيك نثلجها بثلاجة منيحة، بدنا ثلاجة بسعر منيح، هاي كمان تحتفل باحتفالية المونديال. مهم جدا بدكم تستفسروا وتعرفوا الأمور أكثر، 046744-8888 مرة أخرى 046744-8888. تراكلين حشمال، تابعونا خلال اليوم وخلال هذا البث وراح تكونوا مبسوطين جدا. شكرا للجميع، ونعيد البث الآن لاستوديوهاتنا في راديو الناس مدينة الناصرة. إلى هناك.

0: عن المونديال
1: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
1: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
2: مسهلي مع فرات نصار.
3: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
4: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
3: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم
4: بالشكر
3: الكتير كتير كتير.
4: يكلم إيديكم
3: يا رب.
4: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان.

0: Evergreen ب1790 شيكل فقط، الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
4: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، 100 الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
1: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. 100 الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. 100 الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
7: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
8: خارج الضوء مع وديع عواودي.
7: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
9: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
7: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
9: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
7: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
10: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقو بريني.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. شارك المئات من أهل النقب اليوم في فعاليات تضامنية مع قرية تل عراد احتجاجا على أوامر الإخلاء والهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية بحق منازل المواطنين في القرية. ونظمت الفعالية بمبادرة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حيث نصبت خيمة اعتصام في القرية بمشاركة قيادات محلية وقطرية. ودعا المشاركون إلى توسيع الاحتجاجات وتنظيم مظاهرة يوم الخميس المقبل أمام سلطة توطين البدو في بئر السبع. أصيب شاب في العشرين من العمر بجروح متوسطة صباح اليوم إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل في منطقة جان شمويل قرب الخضيرة، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. أعلنت وزارة الصحة مساء أمس أنها تلقت بلاغا حول شخص يشتبه في إصابته بفيروس إيبولا، وذلك بعد عودته مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة أن الحديث في هذه المرحلة يدور حول حالة اشتباه فقط، فيما تجرى الفحوصات اللازمة لتأكيد أو نفي الإصابة وسط خشية من انتشار هذا الفيروس الذي تصاعدت التحذيرات منه مؤخرا. قتل 5 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت جنوبية لبنان فجر اليوم. وأشارت التقارير إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 12 غارة على مناطق متفرقة في الجنوب منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح، ما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية. وتأتي هذه الغارات رغم تفاهمات وقف إطلاق النار السارية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد توترات أمنية متكررة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بعد جولة التصعيد التي حدثت بالأمس. وصرح ترامب في مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية أنه قال لمسؤولين إسرائيليين يجب الحفاظ على الهدوء واستخدام العقل عوضا عن القوة دون الإشارة إلى هوية المسؤولين الذي تحدث إليهم. حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود الاتفاق مع إيران. وفق التقارير الأمريكية فإن إسرائيل مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار الاتفاق الذي ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات. في قطاع غزة قتلت غارة إسرائيلية 4 فلسطينيين وأصابت آخرين بجروح فجر اليوم إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة فيما وصف بمحاولة اغتيال. وفي الوقت ذاته أفادت تقارير من قطاع غزة بأن زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المنطقة البحرية جنوبي القطاع. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في أعقاب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لبدء جولات المفاوضات مع إيران ضمن مهلة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. تصاعدت حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وتجلى ذلك في تصريح أخير لنائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الذي قال إنه يعارض وصف أي انتقاد لقرارات وسياسات نتنياهو كمعاداة للسامية. وأكد فانس أن بعض داعمي إسرائيل لا يميزون بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية ويخلطون بين انتقاد الحكومة وكراهية اليهود على حد تعبيره. وفي الرياضة فاز منتخب برغواي على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ملعب ليفاي في الولايات المتحدة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

0: في كأس العالم. وفي مباراة أخرى تغلب المنتخب البرازيلي على منتخب هايتي 3 أهداف دون مقابل، كما حجز المنتخب الأمريكي أولى بطاقات المجموعة الرابعة إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على أستراليا 2 رد. وفي مواجهة أخرى شهدتها الليلة الماضية انتصر المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي 1 سجله إسماعيل صباري في الدقيقة الأولى من المباراة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل فرات نصار وبرنامج مسهلي. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة فقط اليوم السبت، لا تفوتوا الفرصة.
4: فعلا المستمعات والمستمعين ما تفوتوا فرصة الفوز اليوم كمان، إذا صار وتوقعتوا نتيجة مباراة ألمانيا وسحل العاج على صفحات تراكلين حشمال تيك توك وإنستا، فوتوا لهناك وتكهنوا هذه النتيجة. ألمانيا وسحل العاج، هذه المباراة ستكون الليلة مع دقات الساعة 11، وبإمكانكم تربحوا العديد من الجوائز. نظرة سريعة للحملة العملاقة، حملة المونديال هنا في الفرع الوحيد لتراكلين حشمال كما ذكرنا في سخنين. شاشة بريمير 40 إنش يا جماعة 699 شكل، سمعتوا صح، شاشة 55 إنش سمارت 4K 1149 شكل، نفس الشيء بس 65 إنش 1649 شكل. عم نحكي على شاشة ذكية جدا، ويعني ماركات عالمية، مثلا شاشة 65 إنش عم نحكي على ماركة سامسونج سمارت 4K 1890 شكل. برادات ابتداء من 950 شكل، عم نحكي على برادات عائلية، براد 4 أبواب نوريستا بعدة ألوان، براد عائلي ضخم 2499 شكل. شروط الدفع كما هي، 24 دفعة ببطاقات الاعتماد، 12 دفعة بواسطة الشيكات. كل هذا يا جماعة بس اليوم، فقط هذا اليوم، يوم السبت في تراكلين حشمال، الفرع الوحيد الذي يحتفل بالمونديال من خلال أسعاره والحملات الموجودة فيه والتسهيلات على الدفع، فقط فرع تراكلين حشمال سخنين الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لأوميت. تعالوا لهون، فوزوا بالجوائز الحلوة واستمتعوا من الأسعار الخاصة التي لن تتكرر. تراكلين حشمال سخنين، إلى هنا نعيد البث إلى استوديوهاتنا في مدينة الناصرة. إلى هناك.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تسع دقائق بعد الساعة 12، أهلا بكم عدد جديد من برنامجكم برنامج مسهلة عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8 وأيضا تطبيق ناس، ويمكن متابعتنا بالبث الحي والمباشر بالصوت والصورة أيضا عبر فيسبوك الناس، ومن هناك يمكن أيضا مشاهدة الصور. وفي التعقيبات يمكن إرسال أي رسائل نصية لطرح قضية، طرح موضوع، أو لطرح قضايا لبذور الخير. في هذا العدد سنعود من جديد إلى مدينة الناصرة والإهمال الحاصل في أحياء المدينة في ظل ما يصف المواطن الذي يتوجه إلينا بتقاعس البلدية.
1: هاي الدار وقعت نصها، نص التاني اللي يقع كل الطم والهاي صار ينزل على الشارع. حكينا مع قسم الهندسي ما حداش رد علينا.
0: طبعا يمكن مشاهدة أيضا الفيديو والصور الآن عبر فيسبوك الناس. الأوضاع بالناصرة باتت لا تطاق، والمديرة العامة ترفض الرد على توجهاتنا. وأيضا بكل ما يتعلق بالمشاكل العالقة، توجه لمواطن من مجد الكروم حول خدمات البريد، وهي كثيرة التوجهات من مواطنين من بلدات عربية بكل ما يتعلق بخدمات البريد. وفي فقرة المتابعة سنكون مع موضوع ملف الكلاب الضالة. طاقم برنامج مسهل في التحرير والإنتاج ميسى عساف، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي ومحمد علي أبو ليل، جواد العمري في الإخراج والتصوير، وأنا محدثكم فرات نصار معكم من وراء الميكروفون. فقرة الاتصال المباشر، أنتم تتصلون لعرض أي مشكلة بحاجة إلى حل، بحاجة لمتابعة، نحن نتابع نرافق، وإن كان هناك توصل إلى حل فسيعرض، ونحن يعني نقاتل من أجل أن نواصل نصل ونتواصل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى الحلول. 046-11-6666 046-11-6666 وأيضا هاتف برنامج مسهل للتواصل وطرح المشاكل والاقتراحات 0544-515-117 0544-515-117. إرسال رسائل صوتية، نصية، فيديوهات واقتراحات.
2: أسلاك الكهرباء كثير قريبة على البيت، كان كثير نلاقي خطورة، وكمان من ناحية عدم راحة بالبيت يعني، وكثير قريبة على الأرض. كانت يعني بتذكر أيام الشتوية كان مرصي في كيسر اللي تعمل حروق أو تعمل إيش بعنا، تعمل يعني خطأ عنا بالبيت.
3: في عندي بنت عمرها 12 سنة عندها مشكلة اللي هي السن بالنومة للجهة العكسية، الحالة هي نوعا ما نادرة. اتوجهت أول إشي على طبيب العائلة، وجهني لدكتور الأسنان، دكتور الأسنان وجهني لزبولون، توجهوني على المستشفى قالوا لي بدها جراحة. اتفاجأت إنه كوبات خليمي مش عم بتغطي ولا إشي.
4: في مشكلة في الإضاءة في الشوارع، ما كان في إضاءة بالمرة، وكانت الشوارع كثير متسخة يعني ما كانوا ينظفوها بالمرة.
5: حي البيار شارع 65، الدخلة والطلعة من البلد بتشكل كثير خطر، سواء على السيارة اللي داخل ولا السيارة اللي بالشارع الرئيسي.
6: في تقريبا 4-5 نمر اللي هن ما فيش عندهم توصيل للصرف الصحي بالشكل الصح.
2: صراحة أنا فات البرنامج وقررت أفصلكم أتوجه لكم، بعد ما علينا سنين وكل شركة الكهرباء غيروا الكوابل وزبطوها كله صارت إسا كيقولوا مغطي بقومي، وإسا في أمان في كل إشي الحمد لله.
3: توجهت للسكرتيري من مستشفى نهرية وحددت لي لقاء أول 20 الشهر يوم الثلاثاء إن شاء الله، اللي حوالي سنة أتواصل معهم لأخذ دور معرفتش يعني. أنا ما كانش عندي أدنى شك أنكم رح تساعدوني بالبرنامج، بس الصراحة ما توقعتش بهاي السرعة.
7: نتوجه لك بجزيل الشكر، توجهت للشرطة وللبلدية وعلى كل هاي المجهود الكبير. للأسف المشكلة ما انحلت لما احنا توجهنا للشرطة وللبلدية، المشكلة شوي شوي عم بتزيل. فتنوس على الدين ده اتشكر، كنت حجر الأساس بحل هاي المشكلة، ده اتشكرك وتشكر راديو الناس.
4: بدوا يغيروا الضيات اللي كانت محروقة وبدوا كمان بعمل التنظيف، ونتمنى طبعا انه يكون في استمرارية للموضوع.
8: مسهلي مع فرات نصار.
0: أهلا بكم عدد جديد من برنامجكم برنامج مسهلة عبر أثير راديو ناس. كما نذكر من جديد، يمكن المتابعة والمشاهدة لمن يتواجد في البيت أو في أي مكان ويريد أن يشاهد هذا العدد المرفق بالصور والفيديوهات لكل ملف، يمكن من خلال الفيسبوك الآن بالبث الحي والمباشر. نذكر بالأرقام 04

0: 0-5-4-1-6-6-6-6 و-0-5-4-5-1-5-1-7. بداية نذهب إلى فقرة المتابعة. وفي فقرة المتابعة كنا قد يعني تطرقنا وطرحنا موضوع ملف وصلنا قبل أسبوعين من مدينة الطيرة بخصوص انتشار الكلاب الضالة والحيوانات الضالة في شوارع المدينة خاصة بالقرب من المدارس ومن رياض الأطفال، وهي ظاهرة تثير قلق الأهالي هناك بسبب تزايد أعداد هذه الحيوانات الضالة وتجولها في أحياء المختلفة للمدينة. وبعد متابعة الموضوع مع البلدية أفادت وكما وصل من البلدية بأنه تم تخصيص ميزانية 70,000 شيكل لهذه الفترة لفترة الأسبوعين القريبين، والتعاقد مع شركة مختصة لجمع الكلاب بشكل مهني على أن يبدأ العمل خلال الأسبوعين القادمين. إذن البلدية في الطيرة تقول بأنه خلال أسبوعين سيتم يعني بدء معالجة هذا الملف وهذا الموضوع، ونحن سنتابع مع البلدية مع بلدية الطيرة إن كان بالفعل سيتم ذلك بعد أسبوعين من جديد لطرح مشكلة مثل هذه المشكلة أو مشاكل أخرى. 0-5-4-4-5-1-5-1-1-7 أو 0-4-6-1-1-6-6-6-6. نذهب الآن إلى المواضيع أو الملفات المختارة ومن توجهاتكم لبرنامج مسهل. نذهب إلى المشكلة الأولى وكما ذكرناها في العناوين قبل قليل، حيث وصلنا توجه من مواطن من مدينة الناصرة، وتكثر في الآونة الأخيرة توجهات من مدينة الناصرة ضد البلدية ضد عمل البلدية، ونحن نتوجه بدورنا للمديرة العامة لبلدية الناصرة، ولكن يعني أحيانا ترد أحيانا لا ولا وترفض أن تكون معنا للرد برد هاتفي بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. والتوجه الجديد لمواطن الناصرة، لا نتحدث عن حي الجليل، في الآونة الأخيرة طرحنا مرارا وتكرارا قضية وملف حي الجليل دون أي رد أو تحرك من قبل بلدية الناصر. هذه المرة نتحدث عن الوضع السيء للطريق المؤدي إلى مدرسة المسيح الإنجيلية بالقرب من طبعا في مدينة الناصرة. لنسمع بداية إلى هذه الشهادة لمواطن كما أرسلها لراديو الناس لبرنامج مسهلة، وكما ذكرنا في المقدمة أيضا يمكن متابعة ومشاهدة الفيديو والصور للأضرار وللمنظر. يعني هذا المشهد لا يليق لا في الناصرة ولا في أي بلدة عربية. لنستمع إلى هذه الشهادة بداية.
1: بالحارة بنعاني من هاي الدار. هاي الدار قبل 3 سنين هبطت من الشتاء، والنص التاني كله قاعد بنزل منه حجارة على الشارع. كل يوم بالبلدية صرنا ننزل على البلدية يوم يوم، نفوت عند القسم الهندسي بنيجي ما حداش يجي. والإشي صار خطر كتير، يعني الإشي عن جد خطر كتير. يعني غير كمان أولاد مدرسة بروحوا بنفقوا من حدها، وغير هيك في سكان بصفوا السيارات على الطرف الشارع بيطلعوا عدورهن، يعني في غاد ناس تطلع وأولاد مدرسة بيطلعوا، والإشي خطر كتير. يعني إحنا كمان اليوم كنا بالبلدية وقالوا بنطلع بقسم الهندسة، كنا قالوا بنطلع بيسجلوا على ورقة قسم الهندسة بنيجي يوم الجمعة أو بنيجي يوم اثنين وبجوش. الإشي عن جد خطر. يعني احنا توجهنا للمسؤولين المزبوطين للقسم الهندسي وما حداش اجا
0: وطبعا حق الرد لبلدية الناصرة لقسم الهندسة في بلدية الناصرة وللمديرة العامة لبلدية الناصرة. يعني كنا نتمنى تيجي على الاستوديو وترد على الأسئلة ونفتح مجال للمواطنين بطرح الأسئلة، لأنه يعني اللجنة المعينة واللجنة البديلة للسلطة التي كانت قبل ذلك أتت وعينت من أجل تغيير، صحيح بحاجة إلى وقت والكثير من الوقت، ولكن أيضا الإجابة على أسئلة الصحافة والإعلام مهمة ومهمة جدا من أجل الشفافية ومن أجل طبعا فحص المواضيع كيف يتم تداولها كيف يتم متابعتها كيف يتم التوصل إلى حلول وكيف يتم الرد على المواطنين. إذن تشاهدون الآن عبر فيسبوك الناس ومن يستمع إلينا الآن، استمعنا قبل قليل شهادة مواطن مدينة الناصرة نتحدث عن الطريق المؤدي إلى مدرسة المسيح الإنجيلية في مدينة البشارة. الأوضاع هناك لا تطاق، واضح من الفيديو والصور، يعني ركام ويعني أضرار بيئية صحية وأضرار يعني بكل ما يتعلق بالمشهد العام لمدينة الناصر التي مفترض أن تجتذب السياحة إليها ولا أن تجعل المواطن القاطن الذي يسكن في المدينة يا ربنا. نريد أن نخرج إلى فاصل، أول فقط نذكر بأنه يمكن الاتصال باتصال مباشر لطرح مشكلة عالقة 0461

0: 1-6-6-6-6.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: مسهلي مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. نذهب من مدينة الناصرة إلى مجد الكروم. وفي المشكلة الثانية والملف الثاني، مواطن من مجد الكروم يعاني من مشكلة مع خدمات البريد منذ عام 2019. للتعرف أكثر حول هذه المشاكل، حول هذه المعاناة، ينضم إلينا هذا المواطن من بلدة مجد الكروم. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك أخي، لكل جميع المستمعين.
0: تقريبا سبع سنين عندك مشاكل مع البريد.
1: من 2019 احنا بنواجه هاي المشكله مع اداره بنك البريد صراحه.
0: بنك البريد يعني مش فرع بريد معين؟
1: لا لا، مش فرع البريد، هي البريد. مشكله مع الاداره نفسها
0: اللي هي
1: احنا ب 2019 بعد وفاه الوالد رحمه الله عليه باشهر توجه لي مسلم من نادي المسلمين وقال لي أنا عضو في نادي المسنين، وكان حياة الوالد كمان عضو في نادي المسنين، فعشان يكون مصداقية وشفافية في الموضوع فلازم نفتح إحنا حساب مشترك. فالحساب المشترك هذا بيكون للأمور المالية وإدارة النادي بشكل عام. فبعد وفاة الوالد توجه لي كيف قلت لك البوسين وطلب انه بدي اخذ الحساب الموجود في البريد، وقالوا له انه الحساب المفروض يتسكر لانه احد الشركات

0: توفى. فقالوا له تطلب انت طلب من إدارة البريد والشريك احد افراد العائلة بيطلبوا كمان هذا الطلب، في عدة مستندات بقدموها، فانت بتاخذ النص المبلغ الموجود في البنك البريد والنص الثاني بياخذوه احد افراد العائلة بيحلوا لك اياه. اوكي، فالمستند توجه ادى الطلبات ليلو وحولوا له على الحساب الخاص واخذهم. احنا كانت الطلبات هي طلبات مش يعني تعجيزيه، طلبات عاديه لاي مؤسسه. فقدمنا الطلب، كانت هي شهاده الوفاه، حصه الارث، ورقه من البنك لاحد افراد العائله اللي بده يتسلم الحساب. فاحنا قدمنا الطلب، كان في ورقه مستند ناقصه، فتأخر علينا بالرد بعد شهرين، قالوا لنا في ورقه ناقصه. فرجع لي المسلم بقول لي حاتم هيك هيك يعني مجبورين ل يعني انا اسمي حاتم يعني مش راح اخذ عليك يعني حاتم سبع من نجد. فتوجه المسلم بقول لي احنا بدنا المصاري يعني لنا فعلي. قلت له اوكي احنا بنحول لك هسه المصاري من يعني احنا من العيال يعني من حسابنا الشخصي، واحنا بنتوكل بالواكي بالامور في الاداره بتاعت البنك. فشفت الطلبات هي كيف قلت لكم مش تعجيزيه، قدمناها. بتفاجأ انه كل طلب تقدمه فيه تعديل وراء او مستند اضافي، فهن الملف كله اللي احنا كنا نرفقه في مجله تصنيف هيك لالهن عن طريق الموظف. فبتفاجأ انه بقول لك الملف كله لما اخذ يعني بنزت بالجروره وبنزت بشكل عام، وانت بترجع تجدد الوراء من جديد وتزيد الطلب.
1: يعني ما بيكون رد ابدا؟
0: بيكون رد.
1: شو بقول لكم بالرد؟
0: يعني في احد الردود اللي اعطونا اياها انه تحويل حصة الارث لازم يكون بالعبري. اوكي، ترجع عند المحامي
1: بتسوي.
0: فهنا شو بيعملوا حاليا؟ كل الملف بنزت وبتزيد عليه هذا، بترجع كل المستندات من اول وجديد. بننزل احنا طبعا يعني على عكا بنجيب حصة الارث وهي الامور كلها اللي فيها معاناه، يعني مش زي اليوم عن طريق الانترنت فتحوا لنا مجال ناخذ المستندات. فاحنا كنا نغير، فاول طلب انه غير حصه الارث من العربي للعبري. اوكي، ثاني مره بقول لك في غلط غيروه. كل طلب شهرين ثلاث اشهر بردوا بعض نغير. التعقيب اللي وراه كان كل الاوراق بتقولنا باللون الاسود والابيض، غيروه بالالوان، بعض غير بالالوان. احنا مبلغ مش كبير الواحد انه يعني استنزف كل وقته لهذا الملف. كل فترة احنا بنراجع بنقدر. فبعدها بفترة من الطلبات في بقول لك بدنا هوية المحامي، عاوز زيت الملف جيب هوية المحامي. بعدين بقول لك لا، بدنا هوية شهادة المحامي اللي هي المحتلة لسه، يعني عاوز تجيب كل اوراق من اول جديد. يعني استنزاف وقت يعني مش مفهوم.
1: يعني من سبع سنين ونفس الاشي، نفس الاجراء، نفس الطلبات.
0: هو مفيش من سبع سنين، مش كل فتره في طلب. احنا كمان كنا في تقاعس وعندنا انه الواحد بيزهق. اوكي، بيزهق الواحد، فبقاش عنده هيك وقت كافي انه يراجع الملف. فكل فتره كنا احنا نرجع الامور، نشوف وين احنا واصلين. فبنرجع نفس الدوامه انه بطلب طلب، والطلب اللي بطلبوه بتعاود تنزل كل وراء وبتعاود تجدد كل
1: وراء، تبلش من جديد.
0: يعني سمعت من الموظف انه كان جبتوه فتة زبالة الملف، انه بجيب الملفات من جديد. فاحنا صار عندنا هيك نوع من ال مش اهمال، بس انه واحد زهق يعني انه ايش بدكم؟ طب احكوا تلفون معنا، طب قولنا كل طلباتكم من مرة. هل في طلبات هي متجددة انه كل فترة انه في طلب جديد، فانتوا بتكونوا محتلين بالطلب، فالطلب الجديد او اللي بده تعديل فانت بترجع تجيب لي اوراق من جديد. فاخر طلب اسا انه كان محامي، يعني اخوي كان مواكب بالامور مع محامي. بعد ما خلصوا بقولوا لا، بدنا محامي عدل. طب ايش الطلبات اللي بتطلبوها الكافي عشان نوفي لكم اياها مره واحده مستند واحد؟ فهي الامور احنا هيك واصلين لهون. اخر طلب هو كان طلب محامي عدل. بعرفش اذا احنا بنتوجه لمحامي عدل، هل يعني بيحرروا المبلغ ولا وعادوا جددوا؟

0: ممكن مجرد تكون تلفون واحد على أمل أنك يكون الإشي.
1: يا عزيزي احنا بنشكرك، بنشكر كل الطاقم راد الناس ولعلك، يعني منيح ان في هيك نافذة امل من المحلات ومؤسسات الواحد يعيد النظر انه يقول تعرف شو بلكي زبطت
0: هيك بلكي بالفعل
1: نحكي صراحة يعني.
0: طيب واحنا كمان بنقول نتأمل دائما الامل موجود. شكرا لك.
1: شكرا لك
0: أخي.
1: شكرا.
0: إذا تتكرر المشاكل مع بريد إسرائيل على أمل أن يكون هناك رد، أحيانا يكون هناك صعوبة في الرد، صعوبة في يعني التعامل، ولكن في نهاية المطاف نحن نصر على أن يكون رد أو على الأقل تعقيب، ومن بعد ذلك متابعة للموضوع من أجل التوصل إلى حل أو إلى حلول. نذهب إلى الملف الثالث والمشكلة الثالثة لهذه الساعة وهذا العدد. الآن عن توجه من مواطن من باقة الغربية يعاني من تأخير ربط المنزل بشبكة الكهرباء على الرغم من تقديم الطلب منذ عام 2023 ودفع جميع الرسوم المطلوبة واستيفاء كافة التراخيص بما في ذلك نموذج 4. حسب ادعاء المواطن فإن شركة الكهرباء والبلدية تتبادلان المسؤولية، الكرة تقذف من مكان إلى آخر، فيما لا يزال المنزل غير موصول بالكهرباء حتى اليوم رغم المراجعات المتكررة والتوجهات الرسمية ودون الحصول على جدول زمني واضح لحل المشكلة. هو ينضم إلينا المواطن من باقة الغربية. أهلا بك أخي.
2: تحياتي
0: يا
2: أخي فراس،
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية. نموذج 4 موجود، كل الـ خلينا نقول المستندات موجودة، كل أوراق موجودة، والإشي مشكلة قائمة وعالقة تقريبا 3 سنين.
2: صحيح. مشكلتنا يعني شوي هي تعال نقول غريبة شوي. توفينا جميع التراخيص، حصلنا على توفي 4، قدمنا طلب رسمي لربط المنزل بشبكة الكهرباء، أجت شركة الكهرباء فحصت الموقع، أعطتنا جدول زمني أنه خلال 6 أشهر رح تربط البيت بشبكة الكهرباء.
0: هاي ب23 قولكم خلال 6 أشهر.
2: أي نعم. فبناء على ذلك انتظرنا يعني 6 أشهر، مرت الفترة ما كان في تحديث أو أي تواصل من شركة الكهرباء. تواصلت معهم أنا بعد تقريبا 6-7 أشهر، سألتهم شو صار، يعني أنتم ما وعدتوني خلال 6 أشهر اللي يعني البيت يكون بعد الفحص. قالوا لي انه التخطيط لربط البيت بشبكة الكهرباء اتغير، فاحنا قررنا نوضع غرفة بسبب عدد الطلبات اللي اجا بالمنطقة هاي، قررنا نوضع غرفة اسمها هيدر ترانسفورماتور اللي هو بيكون يعني عشان يوزع ضغط الكهرباء بشكل مناسب للحارة هاي. فأنا بقول لهم طيب شو عمل؟ كان الموضوع عند البلدية، توجهنا للبلدية عدة مرات.
0: شو يقولوا لك بالبلدية؟
2: البلدية قالوا الإشي عند شركة الكهرباء. بالأول شركة الكهرباء لازم تعمل التخطيط. رحنا لشركة، مع أنه أنا بالأول قلت لشركة الكهرباء أنه أنا مش مفروض توجه للبلدية، أنا فتحت توجهت لشركة الكهرباء، أنا دفعت
0: كل شيء قانوني، كل شيء ثبوتي موجود.
2: أنا مش مفروض أروح للبلدية أتوجه لهم أسألهم شو لازم يعملوا من ناحية التخطيط ولا غير ذلك، أنتم مفروض تتوجهوا وتعملوا كل الهاي. مع ذلك بعد فترة من يعني فقدت الأمل، فأنا توجهت للبلدية عدة مرات لعدة مسؤولين. البلدية كان في يعني أجوبة إنه الإشي عن شركة الكهرباء، شركة الكهرباء لازم تعمل تخطيط. رجعت لشركة الكهرباء، لا الإشي عند البلدية. وصلت لحالي تعال نقول من اليأس، فأنا توجهت لمحامي بشهر 1/25. بعد مماطلة سنة ونص. المحامي بعث

0: مكتوب شركة الكهرباء رجعت إنه الإشي عند عند عند البلدية. وأنا توجهت برضو لتوجهات الجمهور بشركة الكهرباء نفس الجواب أخذت.
1: نعم. وأنت كيف شايف المشكلة بالأساس بلدية ولا شركة كهرباء؟
0: للأمانة اللي أنا فهمته إنه هاي الغرفة اللي بحطوها بالبلدية اللي بتوضع الغرفة هاي بناء على تخطيط شركة الكهرباء، ومن ثم شركة الكهرباء تيجي بتحط يعني تيجي بتمد الشبكة بناء على الغرفة هاي اللي بتنوضع. فتوجهت مرة ثانية بهترقاء لفنيت بيع، يعني هو قبل التوجه للمحكمة وديت لهم مكتوب شهر 6/25. المحامي عرض علي انه مفروض اتعملهم يعني زي هترقاء على اساس انه في كان فترة حرب وكل اللي راح الاشي راح يتماطل، يعني مش راح القضية تمشي بسرعة. فبعد بشهرين البلدية قالوا خلال شهر بدنا نحط الغرفة هاي، فمشكلتك ان يعني لحديت شهر 10 ماكسيموم القضية بتنحل. اجى شهر 10 ما انحلت. ايش طبعا انا مش انا بحكي عن عشرات التوجهات للبلدية وكلياته موجود عندي، يعني للبلدية ولا شركة الكهرباء وما في تجاوب. كل مرة غير شهر الجاي أسبوع الجاي شهر الجاي أسبوع الجاي غير هاي بدنا نطلعنا التراخيص. آخر يعني فقدت الأمل، يعني خلص أنا يعني في طاقات معينة اللي بتقدرش تمرقها. نقطة مهمة بالنسبة لشركة الكهرباء، أنا بعيد عن أقرب نقطة بعيد عن شبكة الكهرباء 100 متر تقريبا حسب الشبكة الموجودة اليوم. فأنا وجاري فتحنا تقريبا بنفس الفترة الطلبات، أجوا أعطوا جاري كهرباء، أنا استنيتهم تاي ربطوا عشان ما أثرش عليه، تم ربطه بالشبكة. وأنا بعد قلت لهم إنه ليش أنتوا ربطتوا دار والباقي لا، فقالوا الجواب تاعهم قال إنه كان عندنا إمكانية نربط دار واحدة، وهاي الدار هي أعطينا لأنه هو أقرب واحد على الشبكة. فجاري الآن اللي ماخذ كهرباء بعيد عني ما يقارب 30-40 متر. فأنا طلبت منهم قلت لهم طيب أعطوني لو حل مؤقت يعني حاليا، وبعدين لما تيجوا تبنوا الشبكة الجديدة أنتوا بتنكلوني على الشبكة الجديدة. فمع هذا برضو ما فيش جواب، وغير الأضرار اللي قاعدة بتصير عندي بسبب إني موصول من جار اللي هو بارك الله فيه يعني اللي متحملني، مرة بتنهرك أدوات كهربائية، مرة يعني ثلاجة كان ماي إلى آخره. وهاي الأضرار يعني مع إنه والشبكة ضعيفة مرات يعني ما بتقدر تشغل مكيفات زي ما لازم، ما بتقدر تشغل الأضواء مع بعض دايما، يعني إذا عندي سيارة كهربائية بخاف أوصلها أعبيها بالدار يعني، فأنا بضطر إني أروح أعبيها في محلات أخرى. والإشي جدا يعني متعب، وأنا
1: متعب جسديا ونفسيا وبمقت يعني واضح
0: جدا جدا، يعني ما في محل ما توجهت له وجربت كل السبل. أنا يعني بني آدم ما بدور إنه بدي أجرب أحاول أتشكى على فلان أو أتشكى على بلدي، أنا بدي حل. ما يعني هاي التعويضات والأضرار وإلى آخره مش مهم لي، مهم إني يقوموا بتوصيل البيت شبكة الكهرباء. يعني هاي أنا استوفيت جميع، يعني دفعت عشرات آلاف الشواكل على التراخيص علشان أصدر توفت أربعة على أساس إنه أنا أخذ كهرباء وأحل مشكلتي. فلليوم ما في أي تجاوب بشكل جدي لا من البلدية ولا من شبكة الكهرباء.
1: طيب احنا سمعنا والأسبوع الجاي راح تكون معنا كمان مرة أنت قادم، وعلى أمل بالفعل يكون رد على الأقل صريح إن كان من بلدية باقة الغربية ومن شركة الكهرباء، وسنتابع معك. إحنا كمان متابعين معك، أنت بلشت المشكلة معك 2023، إحنا إسا بلشنا 2026 معك، على أمل أنه يتم الحل قبل أن ينتهي هذا العام، حتى خلال أسابيع، على أمل، على أمل.
0: شكراً
1: لك للتوجه.
0: شكراً
1: عزيزي. شكراً لك العافية. ومن جديد لكل من يريد طرح مشكلة من أجل أن نتابعها ونرافقها، 046-11-6666 054-415-1117. إذا أنتم سائقين وقفوا على جنب وابعثوا رسائل صوتية نصية أو أي شيء يتعلق بهذا البرنامج، بكل ما يتعلق بالأمور الشائكة والعالقة من بلدية لسلطات محلية لوزارات ومكاتب حكومية. في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل والياس مرجي في الهندسة الإذاعية، جواد العمر في الإخراج والتصوير، طبعا هذا الطاقم الذي يعمل على برنامج مسهل، ويمكن مشاهدتنا الآن بالبث الحي المباشر بالصوت والصورة من خلال فيسبوك الناس. بعد الفاصل الأخير لهذه الساعة سنذهب إلى فقرة بذور الخير، وما تنسوش كمان في فقرة أو نافذة على كأس العالم.
2: سمعتوا صح، شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
6: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: نذهب إلى مبادرة مميزة ستقام يوم الأربعاء القريب تحت عنوان مونديال ذوي الهمم في عرابة البطوف، وهي فعالية رياضية واجتماعية الهدف منها تعزيز الدمج والمساواة بين جميع المشاركين. وفي الحديث عن البطوف وعن منطقة البطوف، إن كان في عرابة، دير حنة، سخنين، يعني يتم نشر ما يوثق من إطلاق نار، وتم نشر بما يتعلق بسخنين، ولكن لماذا لا يتم نشر عبر الشبكات الاجتماعية على الأقل مثل هذه المبادرات لإظهار أنه يعني البطوف إن كان سخنين أو عرابة أو دير عنا هي مش بس لمطلقي النار، لأنه يعتبروا يعني من الهامش والهوامش بكل ما يتعلق بالفعاليات والنشاطات الاجتماعية والمجتمعية والرياضية. وستقام العودة بالفعل هذه المبادرة الطيبة، يعني مبادرة من مجموعة من الشبان. للحديث حول هذه المبادرة ينضم إلينا كل من سميرة نصار وبهاء بكرية، وهما متطوعان ومرشدان من الصفين 11 و 12، وكانا من أصحاب الفكرة ومن القائمين على التخطيط والتحضير لهذا الحدث المميز. أهلا بسميرة نصار وبهاء بكري، أهلا بكما.
1: أهلا وسهلا فيك، شرفتونا أنت وجميع المشاهدين.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: نعم، مشاهدين عبر الفيسبوك ومستمعين عبر أثير الناس. نبدأ مع سميرة بعد إذنك بهاء. سميرة، بكل ما يتعلق بالمبادرة تحدثينا كيف تأسست، كيف انطلقت، وشو التوجه كان؟
2: احنا بشكل عام بأجنحة كريمبو اللي هي حركة لطلاب معه وبدون احتياجات خاصة، اللي هي بتهدف لكثير فوائد وكثير اهداف اللي احنا بنجمع هاي الطلاب بنخرطها بالمجتمع، بما انه بفكر انه فيش اطار اللي هو بيجمع طلاب من التعليم العادي وطلاب من اللي عندهم احتياجات خاصة مع بعض. فاحنا هاي يعني هذا المشروع هو مبلش من زمان، هو باكثر من بلد عربي. احنا دايما عندنا هيك زي اختتام السنة، فاحنا هاي المرة فكرنا انه اختتام السنة لازم يكون للطلاب اللي اشتغلت عشان هالمشروع، عشان تعطي هاي القيم اللي لازم تكون بالمجتمع عنا وبهاي الفترة خصوصا. فاحنا فكرنا انه هذا الحدث لازم يكون إلهن وعشان هن يحسوا شو عملوا. فاحنا فكرنا انه بما انه اسا فترة المونديال وكل المواقع تحكي عن هالإشي، فكرنا انه الإشي يكون خاصه بهذا الإشي، وبرضه لانه دائما المونديال بيكون هو مع اشخاص اللي هن بدون احتياجات خاصه، بتمرق بيكون فعاليات وبيخلص. فاحنا فكرنا انه ليه ما يكونش طلابنا طلاب ذوي الهمم يكون لهم هذا المونديال، هن يلعبوا، هن يفرجوا انه عندهم هاي القدرات ويبرزوا كل هاي الاشياء عندهم.
0: بقى شو الشعور لما انتم بتعملوا مثل هيك مبادره مع ذوي الهمم، مع ذوي الاحتياجات اللي هن يعني من مجتمعنا، جزء من مجتمعنا، ما حدا بنقص منهن؟
1: الشعور صراحه بنوصفش بهيك تجربه. اول ما تفوت مثلا بتحس حالك انك تتعامل مع اشخاص اللي هن شوي غريبين وبتخاف من انك تتعامل معهم، بس لما تفوت معهن وتتعامل مع اكثر مع الناس أكثر، تتعامل معهن أكثر وتفوت تتخالط معهن، بتحس إنه هدول الأشخاص هن أطيب قلب موجود على الكرة الأرضية، فبتحس حالك هيك موجود بمحل اللي هو كثير أمان وقت ما تتواجد معهم. فهذا الشعور بنوصفش بصراحة.
0: وعمليا بتشوفوا إنه في كمان تجاوب إن توجهتوا للمجلس البلدي لجمعيات مختلفة إنه الإشي يكبر أكثر ويكون عليه زخم وإقبال؟
1: احنا بنتوجه دائما للبلديه وعده نوادي بعرابي، ان كان نادي المكفوفين وعده نوادي بعرابي اللي هن بيجوا بيكونوا شاركين معنا بعده مبادرات وعده مشاريع بنعملها بعرابي، مش بس هذا المشروع، ففي عندنا كثير اشياء اللي بنعملها وبيكونوا شاركين معنا.
0: ممتاز. شو رسالتك بهاء للي بسمعك؟
1: رسالتي انه يكون دمج بالمجتمع، نوصل الرساله انه ذوي الاحتياجات الخاصه هن اثر حقيقي، لازم الكل يسمع صوتهم، وبوصل برضو للشباب انه يجوا يطلعوا يتطوعوا بالمجتمع ويعطوا للمجتمع اكثر من ما هن بقعدوا على التلفون وبيعملوا اكثر اشياء اللي هن بتفيدش للمجتمع.
0: جميل جدا. رسالتك يا سميرة؟
2: رسالتي طبعا بما انه احنا تحت هيك اطار، طبعا انا بدعم الشباب اللي هن من التعليم العادي وبرضو الطلاب اللي هن ذوي الهمم، انه كملوا، كلكم عندكم قدرات، كلكم بتقدروا تكونوا بهيك محل، انه خلينا احنا نكمل، نطلع نفرج حالنا عشان نغير

0: هذا الوضع الموجود بالمجتمع، إن كان عنف، إن كان أي إشي اللي هو أصلاً بنبقش لمجتمعنا. فأنا بدعم كل هاي الشباب تتواجد بأي إطار اللي هو بدعم هاي القيم، بعزز هاي القيم. وطبعاً عشان نورجي إنه طلابنا المميزين عندهم القدرات وقدرات عالية وبقدر يعملوا أي إشي ممكن يكون.
1: جميل جدا، بدي أشكرك سميرة نصار وأشكر كمان بهاء بكري على هاي المبادرة. إذن في عرابة البطوف مونديال ذوي الهمم يوم الأربعاء الساعة 4، وين بأي مكان في أي ملعب؟
2: في ملعب المل،
1: ملعب المل في عرابة. رح يكون عرض دبكة، رح يكون محطات رياضية وتضيفات طبعا للي بحب يروح ويشارك. شكرا لكما وبالتوفيق.
0: إسلام،
2: يعطيك العافية.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذه الساعة وهذا العدد، عدد آخر من برنامج مساهلة. في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل، وأيضا الياس مرجية اليوم معنا في الهندسة الإذاعية، جواد العمر في الإخراج والتصوير، وفي تطبيق ناس مرام عواودي. أطيب التحيات وإلى اللقاء، ما تنسوش بعد قليل مع نافذة على كأس العالم.

0: وإلى النافذة الرياضية بكل ما يتعلق بكأس العالم. انضم إلينا الزميل فادي مصطفى. أهلا فادي.
1: تحياتي فراد، تحياتي لك.
0: نذهب إلى أولى المباريات، هولندا السويد، عندنا كمان ألمانيا وساحل العاج والإكوادور والقلب كورسو.
1: نعم، هولندا مع تعادل أو مع فوز طبعا هذه الإمكانيات، والتعادل يعطيها 3.75، السويد 24، أما هولندا 1.65. هم يعني الأمور تقول أن هولندا هي الفريق المرشح. طبعا كانت في طريقها لتحقيق الفوز على اليابان، ولكن استقبلت هدف في 88 وانتهى اللقاء 2-2. والآن أنظار المنتخب الهولندي لمباراة مصرية لابد فيها من الحسم وعدم الخسارة على الأقل أمام السويد. السويد استغلت مشوارها بفوز كبير 5-1 على تونس، وأتوقع أن تكون مواجهة متكافئة وطبعا قوية، والكفة تميل للفريق السويدي. أتوقع مفاجأة، خصوصا أنه يعني بعد ما أهدرت هولندا الفوز أمام اليابان، باعتقادي كانت تبديلات غير موفقة لكومان، رونالد كومان المدرب الهولندي، واكتساح السويد رح يعطيها دفعة معنوية كبيرة. أتوقع مفاجأة فوز السويد في هذه المباراة.
0: ألمانيا ساحل العاج.
1: ألمانيا مع 1.45، التعادل 4.15، أما ساحل العاج مع 5.50. طبعا منتخبان حققا الفوز في الجولة الافتتاحية على ملعب تورنتو. ألمانيا سحقت بذكر كوروساو 7-1، ساحل العاج تغلبت 1-0 على الإكوادور في الدقيقة 90. منتخب الأفيال راح يقدم عروض قوية طبعا صعب المهمة على الألمان. بذكر أن ألمانيا راح تدخل المباراة بتركز على هدف إنهاء المجموعات في صدارة البيت فرات المجموعة الخامسة. والمنتخب الألماني اللي يميزه الانضباط التكتيكي العالي، سرعة كبيرة في تلقي الكرات، هذا راح يعني تعب ويرهق منافسينه. أما ساحل العاج عنده قوة بدنية، عنده سرعة لافتة، ولكن عنده افتقار

0: فني استقراري في الدفاع عن المنتخبات الأوروبية، ليش راح يكلفوا شوي غالي؟ أتوقع أن الألمان يفرضوا السيطرة ويحصدوا الفوز الثمين في هذه المباراة.
1: ودور كورساو؟
0: الأكوادور مع 11، التعادل 7، وانت ده كروساو مع 17، يعني ولا أي شانس ولا أي فرصة تطرها لكروساو. طبعا نحكي على المنتخبات اللي أقل قوة، كروساو هو الأضعف في المجموعة الخامسة، تذكر اثنيناتهم خسروا، واحد خسر 1-0 والثاني 7-1 أمام سهل عاج. طبعا هزيمة كروساو راح تلحقهم، ونحكي على شرف المشاركة ليس أكثر في المباراة، باعتقادي الخبرة أكثر للأكوادور وهي سوف تفوز في المباراة.
1: بعد معنا 30 ثانية للتعقيب على شغلتين، الشغلة الأولى إيران والولايات المتحدة قد تلتقيان بدور 32، وأيضا يعني الأتراك هذا الصباح كان هناك محاولات غير يعني منطقية للوصول إلى الشباك، ولكن عبثا
0: انه ما في هناك احد اللي ينهي المباراه. فريق اللي بيعتمد على لاعب واحد او على لاعبين، مع كل احترام الأرض جولر، هذا لا يمكن ان يحمل فريق على الاكتاف. انت لعبت امام 10 لاعبين، وحتى انه برغواي على فكره كانت عمليه طرد لاول مره انه لاعب يغلق يده حسب القانون. يعني تخيل مرات بتحس انه عدم المسؤوليه من اللاعبين، حسب القانون ممنوع اغلاق الفم وتتكلم مع اي لاعب قسم، منعا للعنصريه والشتيمه،
1: قانون فينيسيوس هناك من يسميه.
0: نعم، ولكن الميرون وقع فيها، وقع في قانون فينيسيوس، وفينيسيوس اليوم عاقل، في ناس كثير تشتمعه. أما الولايات المتحدة وإيران ستكون حامية الوطيس، نعرف كيف ستبدأ، لا نعرف كيف ستنتهي، مرافقة سياسية والمالي من التغريدات سترافق المباراة.
1: بعد مصطفى، شكرا جزيلا لك،
0: تحياتي.
1: إلى اللقاء.

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. عقدت بلدية أم الفحم اليوم جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب وقسم المعارف في أعقاب الأنباء التي تحدثت حول نية عضو الكنيسة في سوكوت زيارة مدارس المدينة بادعاء وجود تحريض على العنف والكراهية. وأكد المشاركون رفضهم للزيارة معتبرين أنها تحمل طابعا سياسيا واستفزازيا، مشيرين إلى أن الزيارة كانت متوقعة غدا الأحد تم تأجيلها. كما تقرر تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة التطورات والتنسيق مع إدارات المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب إلى جانب إعداد معطيات ومواد إعلامية تبرز إنجازات جهاز التربية والتعليم في المدينة. شارك المئات من أهالي النقب اليوم في فعاليات تضامنية مع قرية تل عراد احتجاجا على أوامر الإخلاء والهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية بحق منازل المواطنين في القرية. ونظمت الفعاليات بمبادرة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حيث نصبت خيمة اعتصام في القرية بمشاركة قيادات محلية وقطرية. ودعا المشاركون إلى توسيع الاحتجاجات وتنظيم مظاهرة يوم الخميس المقبل أمام سلطة توطين البدو في بئر السبع. أصيب شاب في العشرين من عمره بجروح متوسطة صباح اليوم أثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل في منطقة جان شمائل قرب الخضيرة. وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى هلال يافيف في الخضيرة، وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. أعلنت وزارة الصحة مساء أمس أنها تلقت بلاغا حول شخص يشتبه في إصابته بفيروس إيبولا، وذلك بعد عودته مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الوزارة أن الحديث في هذه المرحلة يدور حول حالة اشتباه فقط، فيما تجرى الفحوصات اللازمة لتأكيد أو نفي الإصابة وسط خشية من انتشار هذا الفيروس الذي تصاعدت التحذيرات منه مؤخرا. قتل 5 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت جنوبية لبنان فجر اليوم. أشارت التقارير إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 12 غارة على مناطق متفرقة في الجنوب منذ منتصف الليل وحتى ساعة الصباح، ما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية. وتأتي هذه الغارات رغم تفاهمات وقف إطلاق النار السارية بين لبنان وإسرائيل بواسطة أمريكية في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد توترات أمنية متكررة. في المقابل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بعد جولة التصعيد التي حدثت بالأمس. وصرح ترامب في مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية إنه قال لمسؤولين إسرائيليين يجب الحفاظ على الهدوء واستخدام العقل عوضا عن القوة، دون الإشارة إلى هوية المسؤولين الذي تحدث إليهم ترامب. حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود الاتفاق مع إيران. وفق التقارير الأمريكية، فإن إسرائيل مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار الاتفاق الذي ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات. في قطاع غزة، قتلت غارة إسرائيلية 4 فلسطينيين وأصابت آخرين بجروح فجر اليوم أثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة فيما وصفت بمحاولة اغتيال. وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير من قطاع غزة بأن زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المنطقة البحرية جنوبية القطاع. في الرياضة، فاز منتخب أوروغواي على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ليفاي في الولايات المتحدة ضمن منافسة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم. وفي مباراة أخرى، تغلب المنتخب البرازيلي على منتخب هايتي 3 أهداف دون مقابل، كما حجز المنتخب الأمريكي أولى بطاقات المجموعة الرابعة إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على

0: أستراليا بهدفين دون رد. إلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل، وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة فقط اليوم السبت، لا تفوتوا الفرصة. إذن كما استمعتم المستمعات والمستمعين من خلال راديو الناس، برحب فيكم دائما وأهلا ومرحبا بكم. فعلا ما تفوتوا الفرصة، فرصة الأسعار الخيالية والتخفيض الكبير على كل شاشات العرض هنا في تراكلين حشمال. المباريات اللي راح تشوفوها وتشعروا انكم في الملعب مع حملات زي ما ذكرنا مميزة وأسعار فقط لهذا اليوم، يوم السبت، ومستمرين أيضا بحملة التخفيضات المذهلة على مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية، وزي ما ذكرنا فقط في فرع تراكلين حشمال سخنين. الأسعار اللي مش راح تتكرر، والمحل زي ما ذكرنا يعني موجود على الشارع الرئيسي في سخنين مقابل صندوق المرضى لأوميد. فريق عمل كامل متكامل بانتظاركم هون ليعطيكم كل التفصيل عن كل العروض الكبيرة اللي موجودة، من شاشات بتبدأ، شاشات عم نحكي عن شاشات 40 انش يا جماعة، تبدأ من 699 شكل، شاشات اللي هي 55 انش عم نحكي على شاشة ذكية سمارت 4K 1149 شكل، نفس الشاشة 65 انش سمارت 4K 1649 شكل، جلايات غسلات ابتداء من 1190 شكل يا جماعة. في عنا كمان هون بالعرض فريزر 6 جوارير ابتداء من 1190 شكل، وجلاي ابتداء من نفس السعر 1190 شكل. أسعار خاصة بذكر فقط في هذا الفرع، فرع تراكلين حشمال في سخنين مقابل صندوق المرضى لأوميد، والحمل فقط لهذا اليوم يوم السبت. تفاصيل على 04-6-7-4-4-8. كمان مرة التفاصيل، وأي استفسار أي سؤال سجلوا الرقم 04-6-7-4-4-8. وبنذكر ادخلوا لصفحة تراكلين حشمال في الانستا والتيك توك، تكهنوا نتيجة مباراة ألمانيا وساحل العاج، والجوائز الحلوة بالانتظار. أنا أحمد البحيري، أعيد البث حاليا لاستوديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
2: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 انش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان ايفرجرين ب 799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان ايفرجرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة.

0: الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت وفقط في تركلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تركلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيك؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي،
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: المونديال حاضر في تركلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تركلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تركلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
8: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
9: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
8: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
10: احتواء مع روانش حوكس معان.
8: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت، قطعتين بمية شاكل وثلاث قطع بمية شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
8: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قتلت غارة إسرائيلية 8 أشخاص وأصابت آخرين في استهدافات طاولت بلدات في قضاء صيدا جنوبية لبنان. ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من غارات إسرائيلية قتلت 5 أشخاص في مناطق متفرقة من الجنوب فجر اليوم. وتأتي هذه التطورات رغم تفاهمات وقف إطلاق النار السارية بين لبنان وإسرائيل بواسطة أمريكية في ظل استمرار التوترات الأمنية على الحدود. في المقابل كشف

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بعد جولة التصعيد التي حدثت بالأمس. وصرح ترامب في مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية إنه قال لمسؤولين إسرائيليين يجب الحفاظ على الهدوء واستخدام العقل عوضا عن القوة، دون الإشارة إلى هوية المسؤولين الذي تحدث إليهم. حذرت وكالة الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود الاتفاق مع إيران. ووفق التقارير الأمريكية فإن إسرائيل مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار الاتفاق الذي ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات. في قطاع غزة قتلت غارة إسرائيلية 4 فلسطينيين وأصابت آخرين بجروح فجر اليوم إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة فيما وصف بمحاولة اغتيال. وفي الوقت ذاته أفاد تقرير من قطاع غزة بأن زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المنطقة البحرية جنوبية القطاع. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في عقاب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لبدء جولات المفاوضات مع إيران ضمن مهلة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. عقدت بلدية أم الفحم اليوم جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب وقسم المعارف في عقاب الأنباء التي تحدثت عن نية عضو الكنيسة سفي سوكوت زيارة مدارس المدينة بادعاء وجود تحريض على العنف والكراهية. وأكد المشاركون رفضهم للزيارة معتبرين أنها تحمل طابعا سياسيا واستفزازيا، مشيرين إلى أن الزيارة التي كانت متوقعة غدا الأحد تم تأجيلها. شارك المئات من أهالي النقب اليوم في فعاليات تضامنية مع قرية تل عراد احتجاجا على أوامر الإخلاء والهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية بحق منازل المواطنين في القرية. ونظمت الفعالية بمبادرة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حيث نصبت خيمة اعتصام في القرية بمشاركة قيادات محلية وقطرية. ودعا المشاركون إلى توسيع الاحتجاجات وتنظيم مظاهرة يوم الخميس المقبل أمام سلطة توطين البدو في بئر السبع. أصيب شاب في العشرين من العمر بجروح متوسطة صباح اليوم إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل في منطقة جان شمويل قرب الخضيرة، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم أن الشخص المشتبه بإصابته بفيروس إيبولا يتلقى العلاج في ظروف عزل وفق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الأمراض المعدية عالية الخطورة. وأكدت الوزارة أن الحديث يدور في هذه المرحلة عن حالة اشتباه فقط، ولم تسجل حتى الآن إصابة مؤكدة بالفيروس في إسرائيل، مشيرة إلى أن استكمال الفحوصات والحصول على النتيجة النهائية قد يستغرق نحو 48 ساعة. وفي الرياضة فاز منتخب برغواي على نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ليفاي في الولايات المتحدة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم. وفي مباراة أخرى تغلب المنتخب البرازيلي على منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون مقابل، كما حجز المنتخب الأمريكي أولى بطاقات المجموعة الرابعة إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على أستراليا بهدفين دون رد. إلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل، وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة فقط اليوم السبت، لا تفوتوا الفرصة.
2: فعلا المستمعات والمستمعين، مستمعي راديو الناس وعبر موجاتنا 103.3 و 107.8، أبدا ما تفوتوا هيك فرصة. تراكلين حشمال اللي بيحتفل بالمونديال حاضر، هذا العنوان الكبير لهذا اليوم هون في سخنين وفي الفرع الوحيد مقابل كوبات حليم لأوميت. بنذكركم بحملة غير مسبوقة للأسعار على كل القطع الكهربائية، كان من شاشات، مكيفات، برادات، غسالات وجلايات، والتخفيض الأكبر اليوم هو على الشاشات. بس خلونا نبدأ بالسعر اللي بيصلنا حاليا لمكيف واحد قوة حصان، مكيف واحد قوة حصان 890 شيكل. إذا هذا السعر اللي بيصلنا حاليا، وبنذكر أسعار خاصة اليوم بحملة المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. بنذكر شاشات 40 انش ابتداء من 699 شيكل، شاشة 55 انش شاشة ذكية سمارت 4K 1149 شيكل، نفس الشاشة سمارت 4K بس 65 انش 1649 شيكل. شاشات من ماركات عالمية، بنبدأ مثلا بشاشة 65 انش من بيت سامسونج سمارت 4K برضو ب 1890 شيكل. ننتقل إلى برادات عائلية ابتداء من 949 شيكل، سمعتوا صح 949 شيكل. فريزر 6 جوارير 1190 شيكل. غسلات عائلية 10 كيلو ابتداء من 1690 شيكل. وبنذكر كل الحملة هاي ينطبق عليها الدفع ب 24 دفعة ببطاقات الاعتماد بدون فائدة، وأيضا دفعات حتى 12 دفعة بواسطة الشيكات، أيضا هاي دفعات ما بتحمل أي فائدة. بدي أشكركم المستمعات والمستمعين وأذكركم أنه تراكلين حشمال، واللي بحب يسجل رقم التليفون لأي استفسار يحضر قلم. بنذكركم أنه إحنا والمحل اليوم موجود فيه فريق العمل حتى تمام الساعة 8 مساء. لأي استفسار بإمكانكم الاتصال على 04674 4×8، كمان مرة 04674 4×8. بطلب منكم تدخلوا لصفحتين التابعات لتراكلين حشمال، تيك توك، وكمان ممكن على الإنستا تتكهنوا نتيجة ألمانيا وساحل العاج، وإن شاء الله بتكونوا معنا من الفائزين. إذن لأي استفسار تراكلين حشمال سخنين الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لأوميت 04674 4×8. بدي أشكر كل الزملاء اللي بيتابعونا هيك من بداية هذا النهار. حاليا أنا أحمد البحيري، وعيد البث لسدوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلو جرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
6: سمعتوا صح، شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى

0: لقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: 26 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.5 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميد.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت طريق كفر رمان في منطقة نبطية جنوب لبنان. هذا وقتلت غارة إسرائيلية 8 أشخاص وأصابت آخرين في استهدافات طاولت بلدات قضاء صيدا جنوبية لبنان. ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من غارات إسرائيلية قتلت 5 أشخاص في مناطق متفرقة من الجنوب فجر اليوم. وتأتي هذه التطورات رغم تفاهمات وقف إطلاق النار السارية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في ظل استمرار التوترات الأمنية على الحدود. في المقابل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بعد جولة التصعيد التي حدثت بالأمس. وصرح ترامب في مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية إنه قال لمسؤولين إسرائيليين يحب الحفاظ على الهدوء واستخدام العقل عوضا عن القوة، دون الإشارة إلى هوية المسؤولين الذين تحدث إليهم. حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

0: نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود الاتفاق مع إيران. ووفق التقارير الأمريكية، فإن إسرائيل مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار الاتفاق الذي ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات. في قطاع غزة، قتلت غارة إسرائيلية 4 فلسطينيين وأصابت آخرين بجروح فجر اليوم إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة، فيما وصف بمحاولة اغتيال. وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير من قطاع غزة بأن زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المنطقة البحرية الجنوبية القطاع. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، تشمل الكويت والإمارات والبحرين، في أعقاب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لبدء جولات المفاوضات مع إيران ضمن مهلة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. عقدت بلدية أم الفحم اليوم جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب وقسم المعارف، في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن نية عضو الكنيسة تسفي سوكوت زيارة مدارس المدينة بادعاء وجود تحريض على العنف والكراهية. وأكد المشاركون رفضهم للزيارة معتبرين أنها تحمل طابعا سياسيا واستفزازيا، مشيرين إلى أن الزيارة التي كانت متوقعة غدا الأحد تم تأجيلها. شارك المئات من أهالي النقب اليوم في فعاليات تضامنية مع قرية تال عراد احتجاجا على أوامر الإخلاء والهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية بحق منازل المواطنين في القرية. ونظمت الفعالية بمبادرة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حيث نصبت خيمة اعتصام في القرية بمشاركة قيادات محلية وقطرية. ودعا المشاركون إلى توسيع الاحتجاجات وتنظيم ظاهرة يوم الخميس المقبل أمام سلطة توطين البدو في بئر السبع. أصيب شاب في العشرين من العمر بجروح متوسطة صباح اليوم إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل في منطقة جان شمويل قرب الخضيرة. وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى هيل اليافي في الخضيرة، وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم أن الشخص المشتبه بإصابته بفيروس إيبولا يتلقى العلاج في ظروف عزل وفق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الأمراض المعدية عالية الخطورة. وأكدت الوزارة أن الحديث يدور في هذه المرحلة عن حالة اشتباه فقط، ولم تسجل حتى اللحظة إصابة مؤكدة بالفيروس في إسرائيل، مشيرة إلى أن استكمال الفحوصات والحصول على النتيجة النهائية قد يستغرق نحو 48 ساعة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة فقط اليوم السبت، لا تفوتوا الفرصة. تحية لكم المستمعات والمستمعين. فعلا المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، بنشاهد كل المباريات وبنشعر إن في الملعب بأرخص الأسعار، حملة كبيرة على كل الشاشات من كل الماركات العالمية ومئات القطع الكهربائية التي تشارك اليوم بالحملة الكبيرة، حملة جدا كبيرة في تراكلين حشمال. وبنذكر حتى تمام الساعة 8 نظرة سريعة إلى الأسعار، شاشات 55 إنش سمارت 4K ابتداء من 1149 شيكل، وإذا بنأخذ مثلا جلاي بالجهة المقابلة فقط ب 1190 شيكل. هاي الأسعار فقط لهذا اليوم. في تراكلين حشمال سخنين الشارع الرئيسي.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. بتعرفوا هيك في فكرة دايما ببالنا كأهل بما يتعلق موضوع القراءة، إنه القراءة هي مهارة اللي بتبدأ بصف الأول، يعني الولد بفوت على المدرسة العلمي بتعلموا الحروف وفجأة بلمسة ساحرة بصير يقرأ. بالمقابل احنا نسمع كتير أهالي بيقولوا إنه ابني فات على الصف الأول وفي عنده صعوبات معينة، لأنه كان في أشخاص كتير اللي كانوا يقولوا لهم دايما اتركوا الولد على راحته، لشو تشتغلوا معه من إسا، لاحق يتعلم كل إشي بالمدرسة حرام. بس الحقيقة غير هيك، القراءة هي مش نقطة بداية، القراءة هي النتيجة الحلوة لرحلة اللي هي طويلة من الحكي واللغة اللي بنعيشها مع أولادنا من سنينهم الأولى. مرات بنقعد مع أولادنا ونلاحظ أنه ممكن الولد عنده صعوبة بالقراءة أو بأخذ وقت طويل كتير بالتهجئة أو حتى بقرأ الكلمة وبنساها بعد دقيقة. هون إحنا كأهل بنبدأ شوي نقلق وممكن نفوت بضغط. بس الحقيقة الصعبة أوقات مش بالقراءة نفسها، في خط اللي هو مخفي شوي اللي بربط بين طريقة نطق الولد وسماعه للكلام وهو صغير وبين جهوزيته لحتى يقعد ويقرأ بثقة. يعني احنا رح نحكي عن حجارة الأساس للقراءة، رح نحكي عن مهارات القراءة من جيل صغير، يعني قبل ما الولد يفوت على الصف الأول. رح نحاول نفهم مع بعض كيف الطفل بكبر لغويا لحتى يصير قارئ، وكيف نكون السند الحقيقي له ببيوتنا. ولحتى نحكي عن هاي المواضيع معي بالاستوديو أخصائية اللغة والتواصل مرشدة قطرية بوزارة التربية للمعالجين بالمجتمع العربي الدكتورة لينا حج. يعطيك العافية دكتورة لينا.
2: يعطيك ألف عافية. أنا بعدني مش دكتورة، عم بستنى الموافقة على الدكتوراه.
1: حلو.
2: سلمت قبل 6 أشهر وعم بستناها من الجامعة إن شاء الله.
1: يعطيك ألف عافية وإن شاء الله يا رب بتوصل اللي بدك إياه وأكثر. لينا، الناس بتفكر إنه القراءة بتبدأ فجأة هيك بالصف الأول، وموضوع القراءة هو شوي ممكن يعمل بلبلة عند كتير أهالي. كتير مرات بنسمع إنه بكير لقيت علمه خليه لاحق للصف الأول كل هالأمور. بس في أمور المهم الأهل يعرفوها موضوع القراءة، إنه الإشي ما بيبدأ بس هقعده وأحفظه الأحرف. فهات نحكي شوي عن المسار الطبيعي لتطور مهارة القراءة عند الأولاد إذا إحنا نحكي من جيل روضة لحد صف أول وتاني.
2: مزبوط، صحيح. عمليا القراءة هي تجسيد لمهارات لغوية، مهارات تفكيرية، مهارات إدراكية متنوعة جدا. فعمليا إحنا بنبلش نلاحظ عند الأطفال، إذا مثلا إحنا بنمرق من محل زي ماكدونالدز، فالولد بقدر يقول إنه هياته هنا ماكدونالدز. شو عمليا المهارة اللي بتخلي الولد يعمل هذا الإشي؟ هي عمليا مهارة ما يسمى القراءة التصويرية. ففي عمليا زي ما حكينا في عنا كذا مراحل لتطور القراءة. واحدة من القراءة هي القراءة التصويرية، اللي بشكل إنه الولد عمليا بيشوف كلمة بيقدر يشخص مثلا هذا اسمي، هذا اسم الماما، هنا مكتوب كذا. هاي عمليا مهارة اللي تقريبا تتطور بجيل 3 سنين في جيل الروضة. اللي كتير مرات كمان وإحنا واحدة من التوصيات اللي إحنا بنعطيها للطاقم التربوي، إنه مثلا كتير مرات المعلمات بيحطوا كلمات مثلا على جوارير الأولاد أو على الدوسيات، وبيخلي الولد عمليا يشوف الكلمة كقالب. لكن هاي مش قراءة، لكن هذا انكشاف عمليا للمنظومة الكتابة نفسها. شوي شوي الولد ببلش يشخص مثلا الحروف، بعد انكشاف للحروف ببلش يشخص مثلا انه هذا حرف اسمي، هذا حرف اسم الماما وما شابه. وهيك بنسميها القراءة الصوتية الجزئية، اللي هي عمليا بتتطور بين جيل 4 إلى 5. وبجيل 5 سنين بتبلش ما يسمى براعم القراءة او براعم القراءة الصوتية، اللي الولد ببلش عمليا يطور مفهوم انه الحرف بمثله صوت، ببلش يربط ما بين شكل الحرف وما بين صوته، وببلش في محاولات قراءة طبعا، لكن هي مش قراءة مكتملة. وبالآخر طبعا لما الولد يصل لآخر بستان بداية صف أول، بتبلش مهارة القراءة الصوتية، الولد ببلش يتهجى أو أنه يربط ما بين اسم الحرف وصوت الحرف وشكل الحرف عساس يقدر أنه هو يشخص الكلمات. فبشكل عام أولاد بتطور سليم طبعا بيكون عندها كتير اهتمام وشغف بكل الأشياء المكتوبة. فكل ما إحنا عززنا انكشاف الأولاد، طبعا مش قراءة تلقينية كيف بتصير بصف الأول،

0: لكن بتطور طبيعي حلو سلس مع الأولاد. كتير مرات في أولاد اللي بتلاحظوا مثلا بحبوا يكتبوا مثلا بدي أكتب مكتوب، فممكن يكتب مثلا حروف هيك بشكل عشوائي بجيل البستان مثلا. إحنا لازم كأهل كتير نعزز هاي المهارة، وفي كتير أبحاث بتدل إنه كل ما الأهل عملوا وساطة أو تعزيز لمثلا مهارة الكتابة والقراءة البسيطة عن هالشكل بالطريقة اللي هي لعب حلو، نكتب روشيتا، نكتب لافتات مثلا لغرفتك، مثلا نكتب مطبخ، نكتب كذا، الأولاد كمان بشكل تلقائي تبلش تنكشف لمنظومة الكتابة والقراءة، وهيك لما بتواجه الإشي في صف أول فبيكون الإشي بطريقة سلسة وحلوة ومش طريقة اللي هي ضاغطة طبعا يعني.
1: طيب السؤال، إحنا بنعرف كمان إنه الوعي الصوتي مهم، يعني إذا نحكي مثلا الحرف الأول، ولدي يميز الحرف الأول من الكلمة أو بعطيه كلمة بقول له مثلا هل الحرف أو صوت الب موجود مثلا بكلمة خشب، أو يعني هذا الوعي الصوتي، أو إنه مثلا بعطيه كلمة بقول له إيم المقطع الأول شو بتضل من الكلمة، هل هي مهارات كمان هي المهم الأهل يشتغلوا عليها من قبل؟
0: طبعا كمان مهارة الوعي الصوتي هي مهارة اللي هي بتتطور بحسب تسلسل تطوري. كمان مرة، في عنا تدرج بالوعي الصوتي بتعلق بعاملين. أول إشي كبر الوحدة الصوتية، يعني الانتقال ما بين مقاطع لمقاطع صغيرة، سجع، بعدين أصوات، بعدين يعني بعدين تراكيب، آسفة، بعدين أصوات. وطبعا كمان في عنا مهارة، المعيار الثاني هو المهارات الفونولوجية زي إنه تمييز، عزل، حذف، تقطيع. طبعا في عنا تدرج في الأمور. فالولاد بشكل عام بشكل تلقائي بجيل 3 سنين بتبلش تهتم في التركيب الصوتي تعون الكلمات عن طريق السجع. السجع عمليا هي القدرة للولد انه يميز انه كلمات تنتهي بأواخر نفس أواخر الكلمات. يعني مثلا كلمة توت وحوت هي سجع. أوكي، فهذا الكتير مرات احنا بنشوفه في قصص الأطفال. أوكي، مثلا اذا ناخد مثلا على سبيل المثال شمسية بابل الكبيرة، ففي بيقولوا فوز التي تحب الموز مثلا. ففي كتير قصصنا احنا فيها كتير تشديد على على القافية،
1: نفس الوزن.
0: نفس بالضبط، هي مش بنفس الوزن، هي القافية كأنه. فهذا الإشي بشكل تلقائي كتير مرات الأولاد بنكشفه لإله من خلال القصة، من خلال أغاني. كتير مرات بنلاحظ إنه الأولاد بيصيروا يلبقوا مثلا، يقولوا مثلا داني بحب البادي مثلا على سبيل المثال، بيصيروا مثلا يحكوا إشياء اللي هي بتضحك نوعا ما. وفي قصص عن هالشكل موجودة، يعني مثلا في مكتبة الفانوس أصدروا قصة اسمها أغاني مغناة، يمكن مثلا خيارة اللي بتحب الطيارة أو ما شابه يعني. فهاي هي مهارة طبيعية الأولاد بيطبعوها. كمان مهارة طبيعية تانية هي التقطيع، هي التحليل لمقاطع، إن الولد يجي يقول لك باندورا راني. أوكي، فهاي المهارة هي بتتطور بشكل تلقائي تقريبا بجيل 2.5-3 عند الأولاد. الإشي إنه المهارات اللي هي متطورة أكتر للوحدات الصوتية الأقل، إن الولد يبلش يميز أول صوت من الكلمة أو الكلمة إذا فيها صوت، هذا بحاجة تعليم مباشر من قبل إن كان الأهل أو إن كان المعلمي. بس الإشي كله بنبنى على كل شيء. نتخيل الوعي الصوتي هو زي هرم اللي الولد ببلش من الوعي للمقطع عن طريق تجارب أو عن طريق فعاليات بعملها عن طريق الألعاب، شوي شوي كمان بنتقل للمقاطع الصغيرة، بعدين للأصوات أو ما يسمى الفونيمات، الأصوات الصغيرة هو الميز. بشكل عام كتير مرات نعرف انه في تسلسل، في سلم. فالولد مش رح يعرف يميز كلمة بأنه صوت بتبلش اذا هو ما بيعرف بأنه مقطع بتبلش، لانه عمليا احنا بنحكي على كبر الوحدة الصوتية.
1: كبر الوحدة الصوتية المقصود اذا كان المقطع طويل او قصير، يعني مثل ما وما هيك المقصود.
0: اذا مثلا هات نقول على سبيل المثال، مثلا نقول ناخذ مثلا كلمة بستان. اوكي، بستان بدي قطعها الولد لبس تان، هذا هو تحليل حسب المقطع. بعدين اذا انا بدي احللها حسب التراكيب او حسب المقاطع الصغيرة، هي مين؟ بو تان. أوكي، وإذا أنا بدي أطلب من الولد إنه يكون واعي لأصوات الكلمة، فطبعا هو يميز إنه بستان تبلش بب. أوكي، اللي هو صوت حرف الباء. عشان الولد يقدر يميز أول صوت من كلمة بستان هو بحاجة يكون عامل العمليات اللي قبل. ما بنفع أنا أنط أو أفشق من درجة لدرجة. وكتير مرات إحنا، يعني أنا بحكي هاي الإشي بسياق، طبعا إحنا بحكم شغلنا مع أولاد عندهم صعوبات لغوية، إنه كتير مرات هاي هي الطريق كمان إنه إحنا نعالج أو نشتغل على الوعي الصوتي، لما يكون الإشي بشكل تدريجي، إشي بنبنى وحدة بتنبنى على وحدة. وإذا الولد استصعب بمهارة معينة نقدر كمان نقدر ننزل ونوطي شوي الـ يعني، أو إنه نكبر الوحدة الصوتية ونقويها، وبعدين إنه إحنا ننكشف. بدي أحكي كمان شغلة إنه مهارة الوعي الصوتي هي مهارة اللي بنفع نطورها كمان عن طريق قديش إحنا نحسن التمثيل الصوتي للكلمات. يعني الولد كل ما انكشف لكلمات أكتر، كل ما الولد سمع كلمات أكتر، كل ما طبعا قدر يعمل العمليات الوعي الصوتي على الكلمة اللي هو الكلمات اللي هو سمعها. فكل ما إحنا حكينا مع الأولاد أكتر، أثرينا لغته، وعيناه للمثلا الفروقات بين

0: الكلمات مثلا للسجع، وبنفع يكون إشي عن جد عن طريق لعب، مش ضروري إشي تلقين وراء عمل وكل هذا الإشي. ممكن مثلا نقول إذا أنا مثلا أعطيني مثلا كلمات بتبلش بصوت كذا، أو أعطيني مثلا إذا أنا أخذت مثلا حليب قول حليب من دون ح، أو اسمك أنت سعيد قول سعيد من دون س. طبعا هاي مهارة اللي إحنا متوقعها في آخر جيل البستان، وبفحصوها بفحص القراءة ببداية صف أول. بس لما بتنفحص بداية صف أول إحنا متوقع إنه الأولاد صارت عندهم هاي المهارة، فعشان الولد يوصل ليكون عنده هاي المهارة إنه هو يحذف مقاطع بحاجة يكون في أسس قبل اللي ينشغل عليها، هتنقول في الطفولة المبكرة. بس كمان مرة الإشي ينعمل بطريقة لاعبية، بيكون في إشي اللي هو فعال حلو لذيذ مع الولد. وكل ما إحنا يعني كشفنا الأولاد لكلمات ولفعاليات نعملها على الكلمة نفسها، كل ما الإشي فات بشكل سلس أكتر، كان أقل تلقين وتعليم طبعا. يعني
1: يلا قديش في هيك تفاصيل مهمة الأهل صح يعرفوها، وقديش شغل المعلمات، يعني ممكن الأهل ما بيكونوا واعيين لكل هاي الأمور، لأنه بتخيل إنه هاي أمور اللي إحنا بنتعلمها بنفهمها أكتر، فهنا بيجي أكتر دور المعلمي توجه وتشرح للأهل عن هاي المهارات، أو إذا في أخصائية معينة موجودة بقلب البستان أو الروضة فلها دور كتير كبير بهذا الموضوع. طيب في عنا هون بدي أسميه فخ اللي هو الترتيب الأبجدي. إحنا رح نحكي، أنت ذكرتي كمان إنه في أحرف وفي أصوات صح. طيب فأنا نحكي كمان عن هذا الموضوع، إنه إحنا بنيجي بنعلم الولد، أنا كمان هذا مش مجال عملي كأخصائية علاج وظيفي، بس أنا كتير بدرس هذا الموضوع. شو بدرسه يعني كتير بقرأ عنه وكتير بتابع أشخاص اللي عن جد مهنيين اللي هن عندهم خبرة بهذا الموضوع، وأنا بعرف إنه وعرفت إنه بنفعش نيجي نعلم الولد أو إذا نعلمه اسم الحرف باء تاء ثاء مش صح لبعدين إذا هو بعرف الصوت ولا الحرف لبعدين للقراءة. تمام، إذا هات نحكي بالأول عن الترتيب الأحرف الأبجدية، هل صح نبدأ بالترتيب الأحرف الأبجدية وبعدين نحكي شو أحسن نمكن الولد، هل من صوت الحرف ولا من اسمه؟
0: طلع إحنا عمليا في تعرف لما أنا وياك تعلمنا قراءة، وإحنا تعلمنا قراءة عن طريق الترتيب الأبجدي مظبوط، أو الأبتثي بالأحرى يسمى في العرب لأنه ألف باء.
1: في أغنية متذكر كنا نتعلم أغنية معينة.
0: بالضبط هي هاي. بس هيك كانوا يعلمونا نوعا ما يعني في الأمور. إذا طلع من وقت الأبحاث اتطورت كتير، كان في دراسات اللي تفحص عمليا شو الأنسب. فبشكل عام طلع الترتيب الأبجدي أو الأبتثي هو مش غلط، لأنه هو عمليا يعني كتير مرات إذا إحنا بنعمله مثلا بجيل الروضة أو البستان عن طريق انكشاف الولد لأغنية مثلا أغنية الحروف والولد يرتب ويعرف، هي استراتيجية اللي إحنا بنعلمها للأولاد، بس هي مش كافية لتعلم القراءة، زي ما العد الميكانيكي هو مش كافي لتعلم الحساب. نفس المبدأ يعني إذا الولد أغنالي مثلا همزة باء تاء ثاء مثلا مش معناته انه هو عن جد كسب القراءة، هذا مش كافي، لكن هاي هي الطريق اللي هي بتفتح الطريق للولد انه يهتم بكل ما يتعلق بالانكشاف للحروف. بس كتير مرات بيصير انه ممكن كتير مرات انه بيجي عندي اهل بيقولوا هياتو بغني اغنية الحروف، بس اذا انا خربشت له الحروف ومش رح يميزهن، فهذا ما بدل على معرفة الحروف. عشان الولد يكون متمكن بمعرفة الحروف كتير مهم يعرف اسم الحرف صوت الحرف وشكل الحرف ويربط بيناتهن الثلاثة. اسم رح نرجع لهذا الموضوع شوي لانه هذا القسم الثاني من السؤال، لكن الإشي اللي ناخد بالعين الاعتبار إنه واحدة من الصعوبات بإنه نعلم الحروف عن طريق الترتيب الأبجدي أو الأبتثي إنه هن الحروف بيجوا وراء بعض، يعني عندنا الباء والتاء والثاء هن متشابهات، وإحنا بنعرف إنه في كتير ترابط ما بين القدرات الذهنية والقدرات اللغوية وبشكل عام قدرات التعلم، فهي عمليا هي تعتبر ملهيات اللي بتخرب على الولد إنه هو يذوت الحروف بشكل مزبوط. عندنا الراء والزاي مثلا، عندنا السين والشين اللي هن متشابهات كمان بالشكل. فواحدة من الاقتراحات طبعا ما نعمل بحث اللي فحص بالضبط أو قارن بين تعليم الحروف بطريقة معينة أو بأخرى، لكن المعايير اللي احنا لازم ناخدها بعين الاعتبار هي واحد قديش الحرف شائع في الكلمات، يعني أنا بنفعش أعلم الحرف مثلا أعلم حرف الثاء لأنه هذا حرفه مش شائع مثلا، أو ما بنفع بلش بحرف الضاد مثلا مع الولد، فقديش الحرف هو شائع بلغة الولد أو بلغتنا احنا بشكل عام. ثانيا قديش هو في مميزات الصوت تاع الحرف تاع صوت الحرف، قديش هو حروف ما يسمى احتكاكية، يعني عمليا سين شين خاء اللي هي أكتر أسهل للإدراك السمعي، أوكي، مقابل مثلا أصوات اللي هي انفجارية زي كاف زي أو ك. عمليا إحنا بنقول أصوات، إحنا بنحكي عن الصوت مش الحرف. ومعيار تاني مهم هو طبعا ازدواجية اللغة العربية، اللي هو هذا واحد من الأشياء اللي أنا بحثتها في الدكتوراه تاعتي في اللقب الثاني بالدكتوراه، اللي في عنا إحنا عمليا حروف اللي بتمثل أصوات اللي هي مش موجودة في غالبية اللغة المحكية تاعت الأولاد، ما تسمى الأصوات الديجلوسية. فأنا لما أنا بدي أختار أنو كلب أنو حروف أبلش لازم أخذ هذا الإشي بعين الاعتبار، واحد قديش الحرف شائع في الكلمة، ثانيا قديش هو في عليه ملهيات فأنا مفضل أعرضه مش حد الملهيات تاعه، يعني ما أعلم السين والشين مع بعض مثلا. وثالثا

0: أتطرق لكم موضوع ازدواجية اللغة العربية. حاليا الكتب العربية إذا أنا هيك عملت دراسة بسيطة أنه كيف بعلموا ترتيب الحروف بالعربي في تفاوت، ما في موافقة تامة كيف أنه حروف أبلش أو لا، لكن مهم نكشف للحروف يكون عادة ببلشوا باسم مثلا بالحرف اللي بلش فيه اسم الولد أو ما شابه، لكن مهم أنه نأخذ هذا الإشي بالاعتبار. وإذا أنا دخلت حرف جديد اللي هو مشابه، مثلا إذا أنا علمت السين وبعدين بعد كم من حرف علمت الشين، مهم أربط بيناتها.
1: إذا عم نحكي على الأصوات إس وإش المقصود
0: بالضبط، إس وإش بالضبط. إذا أنا مثلا علمت حرف السين وبعدين أعلم حرف الشين بعد كم من حرف، مهم أعمل الربط للولد، هقول له إنه هدول مثلا بيشبهوا بعض، انتبه على أساس إنه إذا أنا دخلت حرف مشابه بالصوت أو بالشكل للولد، الدرجة إنه هو يخربش بيناته أكتر، احتمال أكتر. فأنا مهم أوعي الولد، هقول له انتبه هدول بيشبهوا بعض، هدول إخوي مثلا، هدول مثلا زي بعض، بس هون أنا عندي هون نقطة. هاي التشسير اللي هو جاي من عالم الوظائف التنفيذية عمليا، تفقدي من هوليم هو إشي كتير أساسي في مسيرة التعلم عند الأولاد يعني.
1: طب إحنا رح نكمل نحكي قصة الأصوات واسم الحرف، قديش مهم نعرف كيف كأهل أو كمعلمين، أكيد المعلمين بيعرفوا، صناعة أدوات أكتر للأهل، كيف نبلش نكشف الأولاد للغة عشان يكون أسهل القراءة. إحنا خلصنا القسم الأول، رح ننتقل للقسم الثاني، فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني،
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
8: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة.

0: اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بالقسم الثاني من برنامج احتواء. قبل الفاصل بحب احكي لكم على السريع شو حكينا بالقسم السابق لحتى تعرفوا عن شو موضوع حلقتنا اليوم. حكينا عن مشوار الولد او الطفل مع القراءة، وضحنا السلم الطبيعي لتطور هالمهارة من جيل صغير، وحكينا عن الترتيب الابجدي التقليدي اللي بنعلم فيه اليوم اولادنا الأحرف المقصود، وكيف ممكن الإشي صعب الأمور على الولد، وشو المسار الصحيح اللي رح يكون مساعد أكتر للولد حتى يتعلم القراءة بشكل صحيح. بحال انضميتوا لنا إسا فيكم ترجعوا تسمعوا الحلقة من البداية على تطبيق ناس. ستلينا برجع وبرحب فيك من جديد بالقسم الثاني معنا. قسم الأول كان قسم رائع وملان معلومات، انهينا بموضوع تعلم الأصوات والاسم الحرف، فبدي نكمل بهذا الموضوع إسا ونوجه المستمعات والمستمعين عشان نعرف أكتر. أنا كأم أو كأب في عندي طفل بالبيت عمره 4-5 سنوات، أنا بدي أبلش أكشفه للأحرف، وهذا الإشي مهم بهاي الأجيال. فشو الطريقة الصح؟ هل الأصوات أو اسم الحرف؟
3: بينفع كمان وكمان،
2: بينفع كمان وكمان، يلا كمان كيف وكمان. أعطينا أنت
3: لي. بحس هيك صار في تحول كمان عند المربيات، مربيات البساتين، إنه كانوا كتير ركزوا على اسم الحرف، بعدين لما بين إنه بفحص القراءة بصف أول الأولاد مش عم يتميز صوت الحرف، فبطلوا يعلموا اسم الحرف، صاروا صوت الحرف. فهي بتعرف الانتقال بين 180 درجة مرات الأمور هيك. التنين مهمين، كمان اسم الحرف وكمان صوت الحرف وكمان شكل الحرف وإشي مهم. أنا كتير مرات بحب أعبر الإشي زي مثلث، أوكي، لأ أنا بحط بعمل كتير مرات للأولاد مثلث اسم الحرف، صوت الحرف على الزاوية الثانية وشكل الحرف على الزاوية الثانية، وبشتغل عن طريق الأولاد عن جد بشجع هذا الإشي. ليش اسم الحرف وصوت الحرف هو كتير مهم بالأخص باللغة العربية؟ لأنه في عنا مبدأ اسمه مبدأ الأكروفوني. مبدأ الأكروفوني بيقول إنه اسم الحرف ببلش بصوته، أوكي، الباء ببلش بب، التاء ببلش بت، السين ببلش بس،
2: أوكي، مش سا صح؟
3: مش سا ما مهم. طبعا هاي النقطة مهمة بالضبط. إذا هيدا أحكي على هاي إلها علاقة كمان بالوحدات الصوتية اللي حكيت عنها في الوعي الصوتي، إذا بربط الأشياء مع بعض. بس هاي نقطة مهمة اللي هي موجودة باللغة العبرية واللغة العربية، اللي تقريبا مش موجودة بلغات تانية أو موجودة بحد أقل أو بشيوع أقل بلغات تانية، طبعا ما عدا الألف والهمزة اللي هن النهاية. فنهاية الأمر اسم الحرف بيساعدنا إنه إحنا نستخلص صوت الحرف. أوكي، لما أنا بعلم الولد سين هو س، عمليا هو بيستخلص اسم الحرف من صوت الحرف، لذلك ما بنفع نفصل بيناتهن. اوكي، اسا حكينا عن اللي هو الصوت المسكن. عمليا ليش الصوت المسكن هو مهم؟ عمليا حكينا انه احنا وحدات الوعي الصوتي بنحكي من المقطع للتركيب او المقاطع الصغيره لاصوات الاصوات الحروف،
2: المقاطع الصغيره
3: اللي هي عمليا هيك بتنقول. ناخذ مثلا على سبيل المثال زي ما حكينا بستان، فعمليا بستان المقطع هو بس، المقاطع الصغيره هو ببو كانه والصوت هو ب، اوكي هيك طبعاً. هذا هو التدرج اللي احنا بنشتغل عليه عشان الولد يقدر يستخلص صوت الحرف من اسم الحرف. بحاجة يكون واصل بمرحلة الوعي الصوتي للوعي للأصوات، لازم يعرف إنه مثلا كلمة سارة بتبلش بصوت الحرف المسكن. أوكي. وهي يمكن نقطة مرات شوي إحنا بنفشق عنها، لكن هي جدا جدا جدا أساسية عشان الولد يقدر يقرأ. هو بحاجة إنه يحلل الأصوات الحروف. فعشان هيك لسؤالك، إذا إحنا بدنا نربط، وطبعا إحنا بنعرف القراءة هي عبارة عن ربط ما بين معرفة الحروف إن كان صوت اسم وشكل الحرف، وما بين الوعي الصوتي. فعشان الولد يقدر يميز صوت الحرف من اسم الحرف بحاجة يكون واصل لمرحلة إنه هو الوعي لمستوى الأصوات. فالتنين مهمين. الفكرة طبعا أكيد اسم الحرف هو أسهل، لأنه اسم الحرف هو إله تجسيد، إله معنى، إله الولد بسمعه، أوكي. بينما صوت الحرف شوي صعب الولد،
2: هو غريب
3: هو غريب بالضبط. يعني بالضبط، يعني أنا كثير حتى مرات بشدد بقول للمعلمات مش إب مش إس
2: بدون إيه بالأول. أنا عرفت
3: مفضل
2: كمان
3: إنه بالضبط مفضل من دون الهاي، مع إنه صعب مرات على الأقل بحرف زي الباء صعب مثلا، بس مثلا كثير مرات بشدد على المعلمات أقوله مش إش مش حرف الإش مثلا، لأنه هذا كمان إله كثير أساسي في القراءة الصوتية بصف أول يعني. بس اللي يقول إنه التنين مهمين وين تنبلش نكشف؟ عادة إحنا نبلش باسم الحرف. لما الولد يتمكن باسم الحرف نبلش نربط إنه هذا هو حرف الشين صوته هيك، هذا هو كذا هيك، وهيك إحنا هي. بس إحنا يعني

0: علمه كل وقت او ام بتيجي بتقول لي انه طبعا انا هون بهي الحاله دائما بوجه او لاخصائيه نطق وتواصل بتكون عندها خبره بهذا الموضوع او ممكن تعليم ملائم. بس مثلا هيك اعطيك امثله انه بتقولي انه بشتغل معه مثلا بقرا اول مقطع او مثلا نسمع الد و ا والر و اي مثلا
1: فيش دمج
0: شوفي ايش دمج بالقسم الاول مخصصش ده مثلا او بقول مثلا نهر ايش مخصصش الشيء اللي بيكون. فبدنا نحاول نفهم شو الاشي على ايش بقعد. يعني انا كام مهم لي افهم من وين الاشي جاي شو السبب. ودائما انا بقول هنا مش يعني الاهل بيصيروا يقولوا انه ايش الولد بفهمش يعني لا هنا الولد بيفهم ولاد ذكي بس في نقطه معينه او في عنده في صعوبه معينه احنا لازم نشتغل عليها. فتنحاول نوصلهم شو ممكن تكون الصعوبات بهاي الحالة.
1: صح مزبوط. طلع احنا عمجين عشان الولد يقدر يعمل عملية القراءة بحاجة لعدة معايير. اوكي وانا بنحاول اذكرها عشان نربط ايش عمليا صعوبة الولد. اول اشي بحاجة يميز الحرف بصري. اوكي بنعرف انه هو من ناحيه بناحي بصريه نوعا ما هذا كمان شغل العلاج الوظيفي اكثر في المجال. بحاجه يكون عنده وعي فونيمي الوعي للمستوى الاصوات. بحاجه يدرك انه الاصوات بتمثلها الحروف بتمثل الاصوات. وبحاجه انه هو يعمل ما يسمى فك الشفره اللي هي العمليه انت عم تحكي عنها انه هو كانه بيشوف حرف بيحكي شو صوته. وبحاجه انه هو يجمع. اسا احنا مهم لنا لما احنا نحاول نفهم شو عمليا الولد وين هو متمكن عشان نعرف وين وقع. فواحده من الامور اللي انت بتذكريها انه الولد عمليا قاعد هو عم بيميز لكن هو مش عم بربط الاشياء. فهي هنا في عنا صعوبة واقعة بما يتعلق في الذاكرة السمعية وأيضا الذاكرة الفعالة عند الأولاد اللي هي طبعا شيء أساسي. يعني هات نقول حجر أساس بكل ما يتعلق في مسيرة التعلم.
0: الوركينج ميموري العاملة
1: الوركينج ميموري بالضبط الذاكرة الفعالة. فعمليا الواحدة من الأمور اللي كتير مرات بحاجة لما إحنا الولاد اللي عندهن الصعوبات إنهن أو مش ضرور الصعوبات ولا حتى في تطور سليم إنه إحنا نعلمهم إنه هني مش بس خلاص يحللوا خلاص لا لازم يحللوا ويربطوا عمليا. العملية القراءة هي تحليل ودمج مع بعض بشكل متوازي. يعني مثلا على سبيل المثال ناخذ مثلا كلمة دار د آ مثلا أو د آ كأنه لأن هي الألف مفخمة د آ دار دار. أوكي هاي الطريقة منسميها الفونولوجيكال لوب أو الحلقة الفونولوجية اللي هي بشكل إنه كأنه في عنا بذكر أو أنا بحلل إيش المركبات بربطهن بعود برجع بعمل إشي بشكل دائرة. أوكي يعني مثلا أو كلمة حليب ح ح لي لي ح لي ب. أوكي اللي أنا بروح وبرجع نفس الحروف. وهي عمليا طريقة هي طبعا ناجعة لأولاد مع تطور سليم وكيف بالحري أكتر مع الأولاد اللي عندهم صعوبات لغوية اللي جزء من كتير صعوبات هي الذاكرة الفعالة.
0: نقطة بدي أوقفك بس شوي إذا بدنا نيجي نشرح ل يعني في مستمعات مستمعين مش كتير رح يعرفوا شو يعني working memory. بفهيك تعطينا شوي لتويني بس هيك نشرح أكتر شو المقصود.
1: إحنا في عنا عدة أنواع ذاكرة. في عنا الذاكرة السمعية القصيرة الأمد اللي هي مثلا أتذكر مثلا أقول للولد عيد 1 2 3 1 2 3 الولد بعيد. في عنا الذاكرة السمعية بعيدة المدى اللي أنا مثلا أتذكر مثلا أعطيهن مثلا تسلسل رقم أرجع لهن مثلا بعد بساعة وأسألهن شو هذا. إحنا بنفحص هاي الشغلة عن طريق امتحان يسموه ري سماعي. وفي الذاكرة الفعالة. الذاكرة الفعالة هي مش بس إنه أنا أعيد أكرر إنما أنا أعمل عملية على الكلمات أو على الأصوات أو على الحروف أعمل عليهن نوعا ما manipulation. أوكي أعمل عليهن عملية نوعا ما. يعني على سبيل المثال حذف مقاطع هي أكبر مثال لتدخل الذاكرة الفعالة. لما أنا بقول له مثلا قول سعيد من دون س فهو طبعا بده يكون حافظ بالذاكرة كلمة سعيد بده يتذكر إنه لازم إيمسا لازم إيمسا ويتذكر شو الباقي. يعني هاي مثال إيش يعني ذاكرة فعالة إنه احذف مثلا مقطع من كلمة سعيد مقابل مثلا عيد كلمة سعيد. عيد كلمة سعيد هي ذاكرة سمعية قصيرة الأمد.
0: أوكي هي بقول لهم أنا الأهل مثل مكتب العمل
1: بالضبط.
0: إذا كان في كتير ولاد بيكون عندهم مكتب العمل هذا ملان فوضى. إذا ملان فوضى كيف تقدر تطول القلم تبعك أو كيف تقدر تطول.
1: هاي أكثر إلها استخراج مزبوط. هاي لها أكثر إلها علاقة أكثر في استخراج الكلمات من الذاكرة أو الاستلال اللي العبراني بسمها شليفة. طبعا مزبوط. هاي بحاجة كمان هو كمان إشي مركب اللي إحنا بناخده بعين الاعتبار. لكن الذاكرة الفعالة نفسها هي مهارة جدا مهمة اللي إحنا بحاجة نطورها. كيف إحنا بنطورها؟ عن طريق مثلا إنه إحنا نعيد كلمات عن طريق إنه إحنا نجمع مثلا إحنا كتير مرات مندرب الأولاد مثلا بدك تعيد على 5 كلمات مندمج كلمتين مع بعض مثلا حصان بسي دار كلب حصان بسي نعملهن مع بعض ندمجهن مع بعض دار كلب. أوكي فعن طريق هذا التجميع أنا بخفف الضغط الذهني على الذاكرة. فعشان هيك لما أنا بشتغل مع الولد على قراءة كلمات بحسب اللولب الفونولوجية أو الحلقة الفونولوجية أنا بخفف الضغط على القدرات الذهنية تاعته. أوكي لما أنا بقول له مثلا ح أ وبح أ ح لي ح حالي عمليا.

0: أنا اختصرت عليه إنه هو يتذكر، بالذات للأولاد اللي عندهم صعوبات في الذاكرة الفعالة.
1: دكتورة لينا يعني معلومات رائعة جدا، احنا رح نكمل الحديث معاكي بس بالقسم الثالث رح يكون معنا أكتر أفكار لألعاب، أكتر أفكار لأدوات الأهل يستعملوها ويستعينوا فيها لحتى يقدروا يطبقوها بالبيت يساعدوا أولادهم، عشان تعال نقول إذا في ولد صف أول عنده صعوبات وطالع صف تاني كيف يقدر يتعامل معه، وإذا ابنهم صف بروضة تحضيرة فيكون عندهم أدوات اللي يكونوا مجهزينه للقراءة. فاصل قصير وراجعين.
2: كلية المدينة في الناصرة، أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
3: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل، وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
4: قارئة الفنجان. ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
8: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلو جرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الاستواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. بدي أذكركم شو كان معنا بالأقسام السابقة. حكينا بالقسم الأول عن سلم تطور القراءة الطبيعي عند الأطفال، وحسب رأيي مهم جدا جدا الأهل يعرفوا هاي المعلومات. بالقسم الثاني حكينا عن أهمية تعليم الأصوات لاكتساب القراءة، وحكينا عن أهمية الذاكرة السمعية والذاكرة العاملة علاقتهم بالقراءة. بحال ما كنتوا معنا من البداية وحابين تستفيدوا من المعلومات اللي ذكرناها لحد هاي اللحظة، بتقدروا تسمعوا الحلقة عبر تطبيق ناس. لينا برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث والأخير، معلومات رائعة جدا لحد هاي اللحظة. بفكر إنه غطينا كتير جوانب بما يتعلق بمهارات القراءة. إسا بدي نوصل لمحل اللي هو أنا

0: أو كأب ممكن ألاحظ في صعوبة معينة عند ابني. بدي نحكي شوي عن الإشارات الحمراء، الأمور اللي أنا كبعطونا علامة سؤال اللي بسببهم لأنه شايفيتهم لازم أتوجه للاستشارة، إذا إحنا بنحكي صف أول تاني، إذا إحنا بنحكي كمان ما قبل المدرسة.
1: طبعا أكيد عمليا إحنا بنحكي قديش مهم التدخل المبكر بكل إشي، أوكي، بالأخص بالقراءة قديش التدخل المبكر كتير مهم. لذلك كتير مرات مهم ننتبه إذا الولد مثلا بعد فترة التعليم هو بعده مش متمكن من معرفة الحروف، بعده عنده في عنده صعوبة إنه مش متمكن من تمييز الحركات. التهجئة هي مهارة جدا مهمة، لكن هي بتساعد الولد لفترة معينة. بعد ما احنا نتوقع ان الولد ينكشف الكلمات، احنا نتوقع ان هو اكتر يقرأها بشكل تلقائي. فولد اللي بعدها تنقول بنص اول او باخر اول بعده بتهجأ بكلمات اللي هي مألوفة، طبعا احنا بنفصل ما بين كلمات مألوفة وكلمات غير مألوفة، وبعده بتهجأ، فهذا عمليا بحط علينا السؤال قديش عمليا عم بيكون في بناء للمخزون الكلمات المكتوبة عنده. طبعا احنا مهم كمان نتطلع مش بس القراءة، كمان قديش الفهم. القراءة هي اساسا، واحنا كمان نوصل للفهم، فقديش الولد لما هو بيقرأ مثلا كلمة قديش هو فاهم معناها طبعا، وقديش المجهود اللي الولد بيبذله في القراءة نفسها. وطبعا بدون أدنى شك طبعا الصعوبات اللغوية، لأنه كل هاي المهارات طبعا ترتكز كمان على مهارات لغوية. فلما يكون احنا هيك عنا، أول شيء في عنا فحص القراءة والكتابة. كتير مرات الأهل لما بتمرق ببداية السنة كتير مهم إنه الأهل يصغوا للمعلمات، وإذا كان في صعوبات عن جد يقدروا يشوفوا شو ممكن هن يعملوا من خلال إن كان تعزيز خدمات أو موارد عن طريق المدرسة، أو إن كان شغل كأنه في البيت. فزي ما حكينا الانكشاف للحروف بشكل اللي هو مستمر، بشكل اللي هو عن طريق ألعاب حروف، في كتير تطبيقات كمان اسعى بتكون في المجال نفسه، شغل على الوعي الصوتي زي ما حكينا بطريقة اللي هي حلوة لذيذة، فعاليات اللي هي ممكن تنعمل بشكل سماعي مع الأولاد مش عن جد كتابي. اللي ده أشدد كتير مرات إنه كتير مرات أهالي بيروحوا لاتجاه إنه الولد يكتب يكتب يكتب، بس الكتابة لازم ترتكز على المعرفة الأصوات. فإذا الإشي بعده مش موجود عند الولد، فبالتالي هذا الإشي رح يبين كمان إنه هو رح يستصعب الكتابة، وبالتالي رح يكره انه هو يكتب. فما نركز على الكتابة كإجبار، انما بالتماشي مع شغل على الامور على القدرات الصوتية كمان. فهي بالنسبة يعني صف الاول والثاني. طبعا احنا العملنا هو عمل شمولي، يعني احنا اختصاصية التواصل اللي هي مختصة في عصر التعليمي أو العصر اللغوي التعلمي، ممكن تكون عنوان كتير منيح. طبعا في عنا التعلم الملائم، وطبعا دمج بيناتهم هو الأفضل، يعني دمج ما بين اختصاصية التواصل، طبعا علاج وظيفي إذا كان في صعوبة في الكتابة والأمور الأخرى، وكمان التعليم الملائم هو الحل الأمثل لهيك حالات. طبعا زي ما حكينا إن كل القدرات اللغوية هي تكتسب ما قبل، يعني إذا إحنا نحكي على استلال الكلمات، كتير مرات عندنا أولاد صعوبة باستلال الكلمات ما يسمى بالعبران الشليفة. فإذا ما أنا بشتغل مع الولد على تصنيف لمجموعات أو تعريف كلمات، ممكن عن طريق كمان مرة أنا بحب كتير مرات مع الأهل أعطيهم أفكار لألعاب اللي منفع نعملها بالسيارة، مش ضروري ألعاب ونقعد نروح نشتري، منفع أنا أعمل فعالية للولد إنه أنا إسا فكرت بشخصية، والولد عن طريق أسئلة لازم يكتشف مين هي الشخصية، فأنا هون بطور قدرته على تخزين الكلمات في ذاكرته. إذا أنا بعطي للولد مثلا، أنا بعطي تعريف للولد إشي من مجموعة الوسائل النقل، بسريع فيه عجلين مثلا، فالولد بيعرف طبعا إحنا نحكي على مطار. فكل هاي المهارات هي بتساعد كتير أفكار لفعاليات. كل الفعاليات قراءة قصص هو عامل جدا مهم للقراءة قصص، ومش بس قراءة قصص بشكل أنه أنا أقرأ للولد بالهاي، قديش أنا بقرأ القصة بشكل اللي هو حواري، بعمل حوار على القصة مع الولد عشان أطوره. بشكل عام بالجيل الصغير كتير مرات نحكي مع الأهل احكوا كل الوقت مع الولد، عم تحضري سلطة احكي مع الولد، قولي عم بعصر حامض بالعصارة، هذا وعي صرفي. أنا عم بفرم البقدونس، أو عم بفرم الخيارة بالمفرمة أو على المفرمة. قديش هاي المهارات اللغوية المرات إحنا شايفينها كتير كتير كتير بسيطة، ولقاش قديش هي مهمة. فكتير مرات أنا بقول لأمهات الأطفال اللي أنا بعالجهم، وإنت عم تحكي عم بتحضروا سلطة مع بعض، احكي مع ابنك، خليه هاي اسألي، احكوا تسلسل الأحداث نوعا ما، الولد يقدر يحكي شو عملنا بالأول، شو عملنا بعدين، شو عملنا بالآخر. هاي كلها مهارات لغوية اللي أنا لما الولد يطلع على صف تاني وتالت ولازم يترتب أحداث تسلسل القصة على سبيل المثال، الولد كتير بيستصعب فهم المقروء، الولد يقدر يحلها. لما أنا مثلا بسأل الولد شو الفرق بين الموزي والحامض مثلا، نعمل مقارنة بين كلمات، شو الفرق مثلا بين الباص والسيارة، هاي مهارة اللي احنا كمان بنفحصها طبعا في التشخيصات اللغوية تاعتنا. بس مهارة المقارنة والميزات مثلا الأمور بتساعد الولد لما يطلع على صف تاني، لما يواجه السؤال مثلا قارن بين الشخصية ألف والشخصية باء، لأن أنا هون عم بنمي عنده مهارة إنه كيف أنا بعلل وكيف أنا بجاوب على الإجابات في فهم المقروء. فأي إشي إحنا بنعمله بالطفولة المبكرة، إن كان استلال كلمات، إن كان تعريف كلمات، إن كان حزيرة، إن كان إنه إحنا مثلا نحكي كلمات، إذا نحكي كلمات بتبلش بصوت كذا، هذا وعي فونولوجي، وعي صوتي. إن كان تسلسل أحداث، كمان مرة مش شرط أجيب أنا صور بتسلسل وأشتغل مع الولد، أنا أكره علي أستعمل القصص بتسلسل في العلاجات تعوني، ممكن أعمل سيناريو عصر برتقال وأرتب وأصور الولد مثلا ونحكي شو عملنا مثلا. فهذا كلها ياها مرهرات اللي هي قصص اللي كتير ممكن تساهم الولد ب طبعا مش بس اكتساب القراءة، كمان طبعا فهم المقروء في جيل المدرسة. فكله بنبنى على كله بالأمور. وأهم إشي وهيك أنا دايما بحب أذكر الإشي، في باحثين اللي بيحكوا على 7 million words اللي هني بيحكوا إنه الولد من مستوى اقتصادي اجتماعي متدني عمليا بسمع 7 ملايين كلمات أقل من ولد من مستوى اجتماعي اقتصادي عالي. عاد مرات كثير مرات نعمل أبحاث مقارنة بين الفئات، فواحدة من الأشياء هي قديش إنه الولد يسمع لغة، قديش الأهل يحكوا مع أولادهم، حتى أنتوا سايقين تمشوا معهم قولوا هنا كان كذا هنا كان كذا، الولد زي السفنج اللي عن جد بيتذكر وبسمع. طبعا أكيد لما يكون في إشارات حمراء وفي تأخر لغوي بحاجة إنه إحنا نتوجه لتشخيص وعلاج لأختصاصي التواصل لتطور الطفل بدون أدنى شك، لكن هاي طبعا هاي الفعاليات ما بتغني على علاج، لكنها ممكن كتير تساهم إنه إحنا نثري لغة الولد ونساعده على أساس يقدر يكون متعلم ويكون عنده متمكن هات نقول من الانتقال للمرحلة المدرسي.
0: شكرا جزيلا لك، معلومات رائعة جدا، غنية جدا. في رسالة معينة كمان، إذا يعني كبالآخر إذا نحكي مثلا على موضوع المقارنة توجه للأهل بهذا الموضوع، إذا كان بين الإخوة بين فبفكر كمان ممكن نعطي رسالة بهذا الموضوع.
1: صح 100%. أول شيء نذكر أنه كل طفل هو عالم بحد ذاته، كل طفل هو مميز، وممكن أن يكون في صعوبات في الطريق، بس ما بيعني لا بقول إشي على والديتنا ولا بقول إشي على تقصير، بدل أنه يمكن إحنا في هون إشياء لازم ناخدها بعين الاعتبار. وأهم إشي أنه التدخل المبكر هو إشي كتير مهم. احنا صرنا بعالم اللي صار في عنا موارد، ولازم نستغل هاي الموارد عن جد انه احنا نطور الاولاد. والابحاث بتفرجي انه الاولاد اللي تم التدخل المبكر معهن قدرنا نسكر الفجوة تاعتهن في جيل المدار في جيل المدرسة. فبعرف انه كتير مرات الاهل عندهن صعوبة انهن يتقبلوا مرات ملاحظات او كذا، ومش سهل اكيد طبعا يعني، بس كل ما كان في تدخل مبكر اكتر، كل ما احنا بنقدر ننشل ونساهم انه احنا الولد يكون عن جد متعلم مستقل في المستقبل. فأنا هيك كتير مرات أمور اللي بحكيها للأهل، وكملوا احكوا مع أولادكم، العبوا مع أولادكم، خففوا الشاشات، يعني هات نقول هاي كتير أنا بالأمور، ومش ضروري تجيبوا ألعاب غالية ولا في برامج ولا كذا، كونوا مع أولادكم، احكوا معهن، اشرحوا لهن. هاي أكتر نصيحة بقدر أحكيها لأهالي.
0: شكرا جزيلا لك لحضورك للرسالة، وشكرا جزيلا على المعلومات الرائعة والغنية جدا. والفاصل حكينا أنا وياك، قلت لك سألتك إذا عندك صفحة، قلت لي لا، بقول الأشخاص اللي مثلك هن لازم يكون عندهم صفحة فعلا يقدموا لمجتمعنا، لأنه في كتير شو تعطي. فأنا بحفزك وفكر المستمعات والمستمعين بحفزوك أنك تاخدي هاي الخطوة إن شاء الله، وإحنا من أول متابعين لإلك.
1: شكرا كتير إلك. أنا صراحة كانت السنة ضاغطة لما يعني بشتغل أنا في الأبحاث كتير، مشرفتي بروفيسور إلين رسايخ حداد، بروفيسور رحيل شيف، بكتير أبحاث عم نعملها في الموضوع، فما كنتش متفرغة بتاتا، يعني مش متفرغة بتاتا للإشي، بس ممكن أفكر.
0: من يعطيك ألف عافية. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم.

فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله. أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأله وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلبوا على كل المطبات والتحديات. ومع رسالة اللي كل أمل إنها توصل لكل أب وأم بحاجة إنهم يسمعوها بنهي حلقتنا لليوم. تذكروا أحياناً كلمة صغيرة أو لعبة بسيطة أو دقايق قليلة من وقتنا مع أولادنا ممكن تترك أثر أكبر من شو منتخيل. والأهم من كل إشي إننا ننتبه، نسأل، نتعلم ونفهم احتياجات أطفالنا بدون خوف أو مقارنات. لكل طفل طريقته الخاصة بالتعلم، وكل خطوة صغيرة بحققها هي إنجاز بيستحق التشجيع. ما تنسوا بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة بدعوكم تسمعوها عبر تطبيق ناس. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار.

0: بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل. مكيف 1.5 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار. طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
7: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت طريق كفر الرمان في منطقة نبطية جنوب لبنان. هذا وقتلت غارة إسرائيلية 8 أشخاص وأصابت آخرين في استهدافات طاولت بلدات قضاء صيدا جنوبية لبنان. يأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من غارات إسرائيلية قتلت 5 أشخاص في مناطق متفرقة من الجنوب فجر هذا اليوم. في المقابل كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بعد جولة التصعيد التي حدثت أمس. وصرح ترامب في مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية، قال أنه قال لمسؤولين إسرائيليين أنه يحب الحفاظ على الهدوء واستخدام العقل عوضا عن القوة، دون الإشارة إلى هوية المسؤولين الذين تحدث إليهم. حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود الاتفاق مع إيران. وفق التقارير الأمريكية فإن إسرائيل مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار الاتفاق الذي ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات. في قطاع غزة قتلت غارة إسرائيلية 4 فلسطينيين وأصابت آخرين بجروح فجر هذا اليوم إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة، فيما وصف بمحاولة اغتيال. وفي الوقت ذاته أفادت تقارير من قطاع غزة بأن زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المنطقة البحرية الجنوبية القطاع. أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وذكرت كل من أكسيوس وسي إن إن نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مبعوث ترامب جاريد كوشنر

سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء المحادثات. إلى ذلك يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في أعقاب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. عقدت بلدية أم الفحم اليوم جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب وقسم المعارف في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن نية عضو الكنيسة تسفي سوكوت زيارة مدارس المدينة بادعاء وجود تحريض على العنف والكراهية. وأكد المشاركون رفضهم للزيارة معتبرين أنها تحمل طابعا سياسيا واستفزازيا، مشيرين لأن الزيارة التي كانت متوقعة غدا الأحد تم تأجيلها. شارك المئات من أهالي النقب اليوم في فعاليات تضامنية مع قرية تل عراد احتجاجا على أوامر الإخلاء والهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية بحق منازل المواطنين في القرية. ونظمت الفعالية بمبادرة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حيث نصبت خيمة اعتصام في القرية بمشاركة قيادات محلية وقطرية، ودعا المشاركون إلى توسيع الاحتجاجات وتنظيم مظاهرة يوم الخميس المقبل أمام سلطة توطين البدو في بئر السبع. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم أن الشخص المشتبه بإصابته بفيروس إيبولا يتلقى العلاج في ظروف عزل وفق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الأمراض المعدية عالية الخطورة. وأكدت الوزارة أن الحديث يدور في هذه المرحلة عن حالة اشتباه فقط، ولم تسجل حتى اللحظة إصابة مؤكدة بالفيروس في إسرائيل، مشيرة إلى أن استكمال الفحوصات والحصول على النتيجة النهائية قد يستغرق نحو 48 ساعة. وإلى أحوال الطقس.

0: يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز، لحظات وتلتقون الزميل فادي مصطفى في برنامج ناس العالم. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل، وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة فقط اليوم السبت، لا تفوتوا الفرصة. أسعدتم أوقاتا المتابعات والمتابعين، فعلا استغلوا الحملة، حملة المونديال حاضر زي ما ذكرنا اليوم في تراكلين حشمال سخنين حتى تمام الساعة 8 مساء. المباريات اللي راح تشوفوها وتشعروا كأنكم في الملعب بأسعار لن تتكرر فقط اليوم في سخنين. تعالوا لهون شوفوا الأسعار اللي يعني وضعت لهذا اليوم، يعني عم نحكي على شاشات 40 انش ب699 شيكل، شاشة 55 انش عم نحكي على شاشة سمارت 4K 1149 شيكل، ومش بس مئات الأجهزة الكهربائية اللي بتشارك بالحملة الكبيرة، حملة المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. تعالوا لهون استغلوا حملة الحملات، حملة كبيرة فقط في هذا الفرع. حاليا نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس، أنا أحمد البحيري، إلى هناك.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى. هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.

0: المشهداوي. ناس العالم، تحية لكم جميعا، ونشكر زميلتنا رجاء كنعاني على الأخبار اللطيفة اللي كانت اليوم، ومنها رح ننتقل لأخبار المونديال. اليوم رح نسمع كثير أصوات ونروح لكثير زوايا رياضية، وبالأخص كمان مونديال، وكمان فرقنا العربية اللي عم تتحضر. قسم بهمة عالية وقسم ما زالت في سبات، يعني أي اصحوا الدوري بلش. أحد ثلاثاء خميس من السادسة حتى السابع مساء، ويوم السبت من الرابعة حتى الخامسة. إحنا في ناس العالم مع كل الطاقم جاهزين. طبعا ناس العالم على راديو الناس برعاية كينج ستور المشهداوي، شاشتك للمونديال من كينج ستور المشهداوي بيت الكل. هاي الشاشات بعروض وأسعار مغرية، أسعار أيام زمان كيف تعودتوا. وعلى شان المونديال فحصنا الفار وطلعنا بأحلى قرار. الشاشات مع كل اللي صار للمشهداوي كينج ستور بأفضل الأسعار. المغرب، البرازيل عم بيقتربوا من التأهل، ولكن خيبة الأمل. واو شو خيبة الأمل من تركيا، تقريبا تودع تركيا. ألمانيا وهولندا اليوم راح تبحث عن خطوة كبيرة الليلي، من يتصدر البيت. طبعا شفنا منتخب المغرب والبرازيل تألقوا بعد منافساته في كأس العالم 26، اعتليا صدارة المجموعة الثالثة، ولكن للأسف تنهي تركيا مشوارها مبكرا بخسارة جديدة أكدت خروجها من سباق التأهل. نفسي أشوف الآن صدى الأجواء هيك وردود الفعل والصحافة التركية، ويالله عين اللاعبين وبالأخص أردا جولر اللي كثير أمال كانوا بنين عليها. وخسارة لبروغواي، يعني دقيقة الثانية 70 تلقوا هدف مبكر، كان عندهم كل الوقت يعادلوا، ولكن هذا الخسارة خسارة تاريخية، وكمان حادثة تاريخية بسبب قانون تغطى الفم، قانون فينيسيوس. الميرون يدخل التاريخ كأول ضحية لهذا القانون بعد أن غطى الفم وهمس في أذن لاعب تركي، ولكن الفار بيشوف كل شيء. طبعا هذا القانون لتغطية الفم، قانون فينيسيوس سمناه، يقول أنه ممنوع أن يغطي اللاعب فمه ويتكلم مع صديقه أو مع طبعا مع اللاعب الخصم أو مع الحكم، خوف من الشتيمة، خوف من الكلام العنصري. فعلا الفيفا قالت سنحارب كل كلام عنصري، واليوم يوجد قانون تغطية الفم. الميرون يدخل التاريخ وهو أول ضحية، ودائما راح نتذكر أن الميرون وقع في هذا الفخ. كثير أشياء تغيرت في مونديال كأس العالم 26، وبالأخص فيما يتعلق بالرجل والصافرة الحكم المركزي. لذلك سويا نرحب بالحكم رامي خوري من الدرجة الأولى. تحياتنا كابتن رامي.
1: نمسادي مرحبا،
0: يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك ألف.
0: بداية رامي خوري، أنت حكم معروف ما شاء الله عنك، وطبعا دائما عندك مباريات مميزة. مستوى التحكيم حتى الآن كيف رامي خوري ينظر إلى كعين غير الكل؟ طبعا
1: طبعا رأيي مستوى التحكيم في البطولة جيد جدا، نسبة القرارات الصحيحة عالية. طبيعي تكون حالات جدلية يعني بشكل عام بكرة القدم، هذا مش شيء هو مطلق، بس بشكل عام الحكام بيديروا المباريات بثقة وشخصية عالية.
0: نعم طبعا مش كل حكم، مش كل حكم رامي مناسب لهاي
1: التكنولوجيا،
0: سيبني جال التكنولوجيا، ولكن حكيت على الشخصية. واضح انه مش كل حكم ملائم لهيك منصب، لهيك محفل كأس العالم كل الانظار عليه. بدك حكم يا رامي
1: 100%.
0: وحسب رأيك انت اليوم شايف الحكام من كل الدول، حتى دولنا العربية، دولنا الاسيوية عم تبعث حكام حتى الان، يعني شفنا القطري، شفنا كمان الحكام اللي من اسيا عم بيعمل شغل حلو.
1: الحكم الأردني
0: طبعا
1: اللي بيشبهوا لكلينا،
0: صحيح. كان شوية هيك همس ولمس على قرارات بتتعلق في ميسي، سفر الحكم، ما سفر الحكم، بطاقة حمراء، لعبة خشنة، شو رأيك؟ بتسألوا شوي مع النجوم؟
1: باعتقادي لما في قرار اللي هو مش 100% سنقول كرت أحمر، فبروح على الإشي الأوطى. فأنت بتطلع على قرار زي اللي صار مع ميسي، ما في قرار مطلق إنه هاي كرت أحمر، فبروح على كرت الأصفر. صراحة هاي الفكرة اللي كانت بهذا الإروع.
0: حلو في هذا الحدث رامي، أنا حكمت.

0: انا شفتك مثلت لك كثير مباريات، بنظر لرامي خوري ماكسيموم في على اذنك سماعه، معك بطاقه حمراء، عندك صفيره. اليوم بالتقنيات الجديده، كاميرا على الراس، سماعه للجمهور، كاميرا اتصال بينك وبين المساعدين، على الفار، بطاقات وسبراي، كل هالعده هاي قديش الحكم بده يلحق تلحق؟
1: اي صحيح، هاي بتعمل ضغط على الحكم انه يلحق يساوي كل هاي الشغلات مع بعض. يعني بده اول اشي تقل على الجسم، يعني تركض عادة بدون كل هاي الادوات، فبضيف اول اشي تقل على الجسم. ثاني اشي صحيح يعني بصعب شوي، بس بالاخر هو فيه له فايدة اكبر، يعني
0: حلو،
1: بتساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة اكتر.
0: ولكن ما فيها صعوبة، يعني تخيل هو بده يكون فوكس كل الوقت مع اللاعبين مع الأهداف، وكمان مع التقنيات الجديدة اللي عم تحكي عنها، يعني الكاميرا ممكن مش وزن، ولكن تخيل انت تركض وكمان سماعة عليك وكمان كاميرا وسبري، وبدك تكون في، يعني صح في حكم رابع يعطي كل المساعدة، ولكن الاسم مش سهل باعتقادي.
1: صحيح، مش سهل أبداً.
0: رامي استراحة بعد 20-22 دقيقة استراحة ماء في كل شوط، انت مع ولا ضد كحكم؟ إلك كحكم فعلا بتكونوا بحاجة لاستراحة بعد 20 دقيقة؟
1: أنا كحكم الاستراحة طبعا بتفيدني، بتوطيني من درجة الحرارة، من تيمبو تبع اللعبة، إذا كان في كتير قرارات الواحد بتريح شوي.
0: حسب رأيك
1: للاعبين وفرق، أنا باعتقادي هذا الشيء ممكن يفيد الفريق ويأثر على فريق ثاني.
0: واضح الفريق اللي في اندفاع شوي بده يهدى تنو يبلش يحمل من جديد، بده ياخذ وقت. للمشاهد مش اجمل اشي انا بحكي لك، يعني خاصه انه احنا بنروح لدعايات وكرتهم بتم قطع وكانه في مباراه كره سله في البلاد. حسب رايك راح يتبعوا هالتقنيه انه بعد 25 دقيقه يرفع رامي خوري اللافته يقول روحوا اشربوا مي؟
1: ما بعتقد.
0: معنا الحم اللي موجود خارج البلاد،
1: معنا الحم اللي موجود، معنا سرعة اللعب اللي موجودة خارج البلاد، فما بظن انه في احتياج لهيك شيء من ناحية مباراة. طبعا من ناحية دعايات
0: واضح. الميرون امبارح دخل التاريخ كأول ضحية، غطى فمه قانون فينيسيوس، حكى شغلي ضد لاعب تركي والحكم قال له تعال، رحنا على الفار وإليك البطاقة الحمراء. باعتقادك هذا القانون فيه عدل، فيهوش عدل تغطية الفم والكلام؟
1: أنا مع هذا القانون، أنت لو تغطى على فمك معناته في إشي أنت بدك تخفيه، فإذا في إشي بدك تخفيه
0: وبعده
1: أثار ضجة، معناه في علامات سؤال. أنا باعتقادي يعني ممكن يستعملوها كم مرة وبعدين اللاعب تبطل تحط لي عفهمها وتحكي أشياء اللي هي مش لازم تحكيها.
0: طلع في ناس راح تنظلم يا رامي، يعني في ناس اللعيبة أدبيا أكيد. اللي بحط إيده على فمه وبيحكي بينهم بين بعض، يعني تخيل إنه أنا اليوم نجم عالم الكل بتطلع علي والكاميرات في HD Full HD، ما بدي أحكي كل كلمة بحكي. يعني تخيل يعني رونالدو شتم حارس البرتغال اللي ما طلع على عرضية، فاليوم صاروا شوي ينتبهوا ويغطوا، لا يعقل إنه كل حدا يغطي فمه إنه يأخذ بطاقة حمراء.
1: أنا بعتقد لازم نستعمل الشغل لما في ضجة ورا يعني في خلينا نقول في إشي اللي صار بعد نتيجة لغطاء الفم والحكي.
0: نعم، أنا اللي خايف إنه يصير استغلال وإنه كل حدا غطى فمه يأخذ للحكم كله، حكى عني إنه أنا عنصري، إنه أنا أسود، إنه أنا مش عارف إيش، أنتمي إلى عرق معين. أنا أخاف إنه يتم استغلاله سلبي، وباعتقاد راح نواكب. بس بدي أشكرك على كل التحليل، وأتمنى لك قديش أقل بطاقات حمراء السنة، موسم بانتظارك الحكم الرائع رامي خوري. تحياتي لك.
1: شكرا لك.
0: تحياتي يا غالي، إلى اللقاء. وأصوات نحب نسمعها هذا الحكم رامي خوري في أول حديث، لأنه بحكي لكم حكم رائع جدا في الدرجة الأولى، كان مرشح للصعود للممتازة. اتحاد الحكام قرار ظالم لرامي خوري، ولكن احنا بتأمل أنصفنا في هذا اللقاء. بعد الفاصل رح نسمع كمان أصوات. طيب بنكمل بدون فاصل. الفاصل كان رامي خوري، حلو رامي. طيب بس أنا بتأمل الضيف اللي معنا إبراهيم أبو عطا ما يحط يده على ثمه ولا بعطيه بطاقة حمراء.
2: بالعكس أنا

0: معك جاي مع يعني الكثير من الكلام والحديث.
1: يلا استرسل. تعال قبل مع كل احترامي للمونديال ابراهيم، فرقنا العربيه هيك بلشت تتحضر، قسم بيشتغلوا صح وقسم انا وياك زعلانين عليهم. خلينا نبلش من فوق من سخنين، وبنبارك طبعا للسيد خالد الدوخي تولي رئاسه الفريق، ويعطيك الف الف 2200 الف عافيه السيد محمد ابو يونس. ما قصرت، كان هناك طبعا العديد من النجاحات، اخفاقات هون هون، ولكن في المجمل باسمي وباسم كل من يستمع الينا، ابو يونس يعطيك العافيه وتحياتنا لك خالد الدوخي وبالنجاح. تفضل يا ابراهيم.
0: نعم بالتاكيد، يعني مثل ما اشرت وانا باعتقادي بان هذه التطورات في فريق اتحاد ابناء سخنين ستجلب الامور الايجابيه للفريق، خصوصا في التحديات في السنوات الاخيره وكل ما يتعلق بالموضوع الاداري. وبعد ان سبقنا ونشرنا عبر تطبيق وموقع راديو الناس، بعد دقائق اتحاد ابناء سخنين يصدر بيانا ويعلن ما أشرت إليه. وبالتأكيد باعتقادي بأن هذه التطورات تجلب الخيرات لفريق اتحاد أبناء سخنين. وعلى الصعيد المهني ووفق ما قمنا باستقائه من إدارة الفريق ومن المتحدث، فأن فريق اتحاد أبناء سخنين سيبدأ مشواره التدريبي مطلع الشهر المقبل، ومنتصف الشهر الخامس عشر من الشهر المقبل سيسافر إلى بولندا لمعسكر تدريبي. أما بالنسبة
1: أي تاريخ إبراهيم، أي تاريخ في بولندا؟
0: الخامس عشر.
1: حلو. نعم. ممتاز.
0: ما دمنا تحدثنا عن الجانب المهني، ووفق ما أشار إليه سيد منذر خلالي فقد وعد بأن الفريق سيصدر منذ يوم غد بياناته بخصوص كادر اللاعبين. ومن المتوقع أن تكون أسماء جديدة وتطورات في هذا المجال.
1: حلو. يعني بري بس بنأكد أنه يوسي أبوكسيس في إجازة حاليا، ولكن هو يعمل مع الفريق من أجل جلب الأسماء. الإدارة الحالية سواء محمد أبو يونس، وحين نقل الرأي لخالد دوخي بلشوا يقعدوا مع لعيبة، وقسم منهم بالتوقيع، وقسم التوقيع جاري الآن في هذه اللحظات.
0: نعم، ووفق يعني ما شاهده الفريق باعتقادي بأن يعني الفريق سيشهد الكثير من التغييرات والكثير من اللاعبين سيتركون ولاعبين جدد.
1: كل الأجانب على البيت إبراهيم، في أول طيارة حجزلهم كارت جو هوم حكولهم
0: 100%. وما دمنا تحدثنا عن المعسكرات التدريبية، ممكن أن ننتقل إلى الدوري الممتاز.
1: طبعا انقلني، وانا بدي احكي لك على فريق واحد وهدف واحد ونية واحدة، الريني فقط الى العليا، والا شو شرحك لكل هاي التوقيعات المدججة؟
0: نعم، أو يعني وبكل تواضع باعتقادي بان فريق مكابي ابناء الريني هو الفريق الاكثر اثارة حتى الان، حتى في مستوى
1: ابراهيم. ابراهيم ليش بتقول كل تواضع؟ هاي الارقام اللي عم تندفع انا بحكي لك قسم. نعم. انا بقدر احكيها، الارقام اللي تدفع في الدرجة الممتازة الان أكبر من التي تدفع في العليا. افهم شو ما في تواضع في الريني.
0: صحيح، عندك شقر، عندك متان، عندك بنحس، عندك بزيد آخر التطورات. هذا
1: عبد الله جابر يمكن... صحيح.
0: نعم، هذا الكادر يمكن أن يلعب بدوري الدرجة العليا، والتحركات الإدارية
1: ولا تنسى اللعيب الجديد نواف بزيغ، بنقول له ألف مبروك. نعم. انتقل من مكابي تحت تكفى إلى الريني،
0: اللاعب الهجومي يعني اسمه قدامه. يعني هذه الأسماء وهذه التطورات تؤكد، وأنا بقولها من الآن، إذا فريق مكابي الريني لم يصعد لمستوى الدرجة العليا باعتقادي هذا يعني للأسف الشديد يكون فشل في ظل يعني ما تشهده جميع الفرق بمستوى الدرجة.
1: أي إبراهيم، هذا الصوت كان ليش واضح؟ عدم صعود الريني معناها فشل في كل المعايير.
0: نعم نعم نعم، الأسماء التي جلبت والمستوى الإداري والمهني باعتقادي فشل ذريع. لا أريد أن أقول مكان أول ومكان ثاني، فريق مكابي الريني
1: يلا
0: ووفق تحضيراتي هو المرشح رقم واحد.
1: لا لا لا لا، واحد صعب نحكي، في عندك ابن يهودة، في عندك أجدود، هو واحد من واحد توب ثري نسميه. خذني إلى إخاء الناصري، هل هناك بلشوا يشتغلوا؟
0: نعم نعم، إخاء الناصري يعني تصور هو الفريق الأول الذي سيباشر تدريباته يوم الاثنين المقبل.
1: ممتاز.
0: إخاء الناصرة سيبدأ تدريباته على ملعبه طبعا في استاد علوت استعدادا للموسم القريب. نشير الفريق النصراوي يبدأ مشواره مع كرياتيان في 30/7 ضمن منافسات كأس التوتو، وسيكون ضيفا على فريق أبو عز رعنانة في 18 من شهر 8 أغسطس دوري. وأيضا ذلك تحركات في فريق كابيخان ناصرة، حمدي مواز

0: الحارثي. والحارث الحاضر جلنتي من فريق كفر قاسم، والمهاجم محمد عواودي. ما يميز فريق مكابي خان نظر حتى الآن هو التركيز على اللاعبين المحليين كان حلو. من الوسطين العربي واليهودي.
1: سؤال إبراهيم بضل السؤال، ما هي أهداف الفريق النصراوي؟ يعني أنا بعرف وأنت بتعرف يعني الأسماء حلوة ممتازة ولكن ليس لصعود درجة، بتأمل في خير ناصري يعني. على الأقل يحددوا أهدافهم. أخيرا حبايبنا في كفر قاسم مع المدرب يارون نوخيمبويم.
0: نعم أيضا في كفر قاسم هنالك يعني تقريبا من وساك كريستوفر أوكرو مدد عقده.
1: نعم.
0: طارب
1: بوشناك
0: حضر إلى الفريق. فريد أيضا جدد. الفريق القسموي سيغادر البلاد في 15 شهر المقبل إلى بلغاريا لمعسكر تدريبي. الفريق سيبدأ مشواره التدريبي مع مطلع الشهر المقبل في كفر قاسم، وكفر قاسم سيلعب في 30 من الشهر المقبل أمام كفر شليم ضمن تصفيات كأس التوتو، وفي الدوري سيلعب أمام فريق
1: إبراهيم. قبل سجل قبل أن أودعك إبراهيم، أجمل مباراة شاهدتها في المونديال حتى الآن؟
0: أجمل مباراة وأروع مباراة فريق التي جمعت منتخبي إنجلترا وكرواتيا.
1: توقعات إبراهيم أبو عطا مع كل الأخبار، تبع على فرقنا العربية، قسم عم بيشتغل صح قسم أقل، ولكن واضح أن الريني حددت الهدف هو فقط الصعود إلى الدرجة العليا. تحياتنا كابتن إبراهيم، مشكور. تحياتنا،
0: تحياتي.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: باي باي.
1: إذن كانت هذه الجولة لأهم الأخبار لفرقنا العربية في العليا والممتازة. الآن إلى فاصل وبعده رح نواصل.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. مبروك لأهل سخنين افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور، أسعار أيام زمان كمان بفترة المونديال. كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي
4: من جديد ناس العالم لأغلى ناس على راديو الناس. واليوم طبعا رح نكون مع هدايا وجوائز لإلكم، خصوصا في ناس العالم. أسئلة سهلة وورد كريم وأنتم بتستاهلوا. هذا البرنامج برعاية كينج ستور المشهداوي، طبعا أيام زمان أسعار زمان. واليوم انتدبنا ورد ليكون في أحد الفروع الغالية على القلوب، فرع المشهداوي كينج ستور في أم الفحم. تحياتي يا زميلنا ورد قراكرا.
5: تحياتي فادي لك ولكل المستمعين. يعني فادي احنا اليوم عندكم في أم الفحم،
4: نورت البلد يا ورد.
5: يعني فعليا عشان فادي مذيع هذا ومقدم هذا البرنامج، واليوم نتواجد في شبكة المشهداوي كينج ستور في أم الفحم اللي عاملة عروضات وعاملة تخفيضات على الكثير من المواد، وكذلك الأمر متحدث على الشاشات. يعني أحسن من نروح أمريكا بنشتري الشاشة ونحضرها بالدار، صح ولا لا؟ بنحضرها في أم الفحم
4: 100%.
5: طيب فادي إحنا يعني ما شاء الله فرع كثير هيك أهل أم الفحم يتظاهر، يعني
4: والمنطقة
5: والمنطقة كلياتها هنا متواجدي بفرع المشهداوي كينج ستور، وفي تواجد شبابي اللي نسأل اليوم عن المونديال مع برنامج ناس العالم أيضا في شبكة المشهداوي كينج ستور فرع أم الفحم. يعطيك العافية.
6: الله فيك. هلا فيك.
5: تعرفنا عن نفسك.
6: رامي محمد.
5: مين بتشجع يا رامي من أنت المنتخبات العربية؟
6: مغرب.
5: المغرب. طيب وإذا نقول المغرب ومين؟
6: مصر.
5: شو اللي بيعجبك بفريق المغرب؟ ولا لأنه في المونديال الأخير أبدعوا فغيرت رأيك بتشجيعهم؟
6: من زمان بشجع ملان فرق العربية، دائما بحضر فوتبول. أما المغرب يعني من أحسن الفرق، يعني بتقدر تقول الدول العربية يعني يشوفوا إفو السموخ عليهم، يعني بتثق فيهم،
5: فريق قوي. طيب ومن المنتخبات الغربية؟
6: فرنسا.
5: فرنسا الجول الأسطوري اللي كان لإمبابي في الهدف الثالث، انت شو رأيك في هذا الجول؟
6: والله بجنن. لعيب
4: لعيب بطلع له. طيب جائزة يا برد.
5: كل مونديال وانت بألف خير. شبكة المشهداوي كينج ستور حب هيك تعطيك مع برنامج ناس العالم قسيمة شرائية مقدمة من المشهداوي، ومننا نقول للناس كل مونديال وانت بخير.
6: وانت بخير، الله يسعدكم، ان شاء الله ظلكم هيك تعطوا مفاجآت وهدايا.
5: اهلا وسهلا. خلي الله يخليك. بدنا نحاول نستمع لمستمع اخر، ناخذ ناس معنا نحكي معها نتواصل معها. يعطيك العافية خالتي.
7: الله يعافيك.
5: من وين حضرتك؟ تعرفين عن حالك؟
7: انا من الغبرية، نسرين احمد
5: الغبرية. يعني من ام الفحم.
7: من ام الفحم.
5: طيب احنا اليوم نتواجد هون في شبكة المشهداوي، واحنا اليوم كلنا عايشين اجواء مونديال، صح ولا لا؟
7: ايوه نعم.
5: طيب بالبيت هيك لما الاهل الاولاد يفتحوا بحضروا لعب بتتابعي وبتسمعي على السوشيال ميديا؟ انت بتتابعي؟
7: بتابعيش انا
5: فوتبول. لا بتتابعيش فوتبول؟
7: لا بتابعش مني.
5: طيب نقول هيك يعني من برا لبرا مثلا منتخبات العربية من بعيد بتشجعيش أيضا، ولا إنما في تشجيع لمنتخب عربي مثل المغرب أو الجزائر أو الأردن؟
7: المغرب.
5: يعني أنا شايف في هنا حب لأم الفحم للمغرب ومنتخب المغرب. طيب أنت بتتواجدي هون عم تشتري مشتريات تجهز من كينج ستور، يعني تجهز للأهل يحضروا المونديال الليلة؟
7: إن شاء الله.
5: ان شاء الله كل مونديال وانت بخير. قولي لنا كل مونديال وانت بخير.
7: مونديال وانت بخير.
4: مين راح يربح الكاس؟ اسالها، هل فعلا المغرب ولا عنده فرق؟ مين راح يربح الكاس
5: حسب هيك؟

0: هذه الأولى وأيضا فوز البارحة فريق ما شاء الله عنه.
1: طبعا بدنا نسأل يعني ها هذا عندنا هون كنا حابين نسأل شخص وبدنا نربحه لكن إحنا مستمرين بجولتنا فادي بدنا كمان من فرع أم الفحم يعني هو مكتظ في الناس وبدنا نسأل إن يعطيك العافية تعرفنا عن نفسك.
2: عافيك غباري محمد.
1: من وين؟
2: قرية مصمص.
1: تشرفنا فيك جاي على فرع المشهداوي في أم الفحم تتبضع.
2: صحيح.
1: شو رأيك بالأسعار وكل شيء بجنن؟
2: أسعار والله مليحة يعني مقبولة.
1: الله يخليك. طيب بتتابع مونديال؟
2: حسب الفضاوي.
1: طيب بنقول حسب الفضاوي رونالدو ولا ميسي في هذا المونديال؟
2: أنا بحب رونالدو.
1: لأنه اسمع هذيك انت المونديال الماضي كان الكل يتحدث ميسي وحقق حلمه وكان واخذ يعني الارجنتين فازت في لقب كاس العالم.
2: صحيح.
1: لقب كاس العالم السنه بتتوقعها للبرتغال لرونالدو؟
2: والله حسب اللي شايفينه وضع البرتغال بشجعش اما وضع الارجنتين مبين افضل.
1: طيب ومن المنتخبات العربيه مين بتتاهل للنهائيات حسب رايك؟
2: حسب راي المغرب.
1: أو يعني هذا فادي بلدكو كلها جامعة المغرب.
2: لا المغرب والله مبارح حضرت لهم اللعبة كانت إيش برفع الرأس.
1: طيب تعرف يعني لعيبة هيك حدا بارز بالمغرب ولا كلهم ممتازين؟
2: والله أنا بشكل عام مش من متابعين يعني كرة القدم مبارح شفت يعني أتشم لاعب اللي طرفت عليهم جداد ما شاء الله
1: على راسي. طيب بما انك انت بتحب المغرب وبما انك انت من ام الفحم ومتواجد في شبكه المشهداوي كينج ستور
0: من مصمص من اليوم مصمص الشقيقه
1: من مصمص بس بالاخر ما هي المدينه صحيح. الام في المنطقه وهي كلها مدينه وهي كلها وادي عربي وهي كلها ام الفحم
0: صاحب بيطلع له جائزه
2: اسمها ام القرى
1: ام القرى يا عين عليك. طيب شبكة المشهداوي كينج ستور حابة تهدي قسيمة شرائية وأيضا نقول لكل السادة المستمعين والمستمعات الكرام إنه عاملين حملة تخفيضات كبيرة إن كانت على المواد الغذائية وكذلك الأمر على الأجهزة الكهربائية والشاشات. أحسن من مرعى أمريكا منجيب الشاشة وين منحضرها؟
2: هنا
1: بالضبط. حياك الله وكل مونديال وانت بألف خير.
2: شاء الله فيك تسلم عمي شكرا.
1: كل عام وانت بألف خير. فادي بدأ أحاول كمان
0: يلا مستمع خير ما شاء الله عنك
1: جولتنا
0: يعني الجوائز مع ورد قراقرة بتشوف ورد المشهداوي كينج ستور وجهه لورد والسؤال سهل ورد راح يربح قديش أكثر ناس.
1: بس في شغلة مميز هون في أم الفحم واضحة يعني باتت فادي إنه الكل واضح في حب لمنتخب المغرب.
0: بحكي لك سر بس تخلي بينها
1: أم الفحم. احكي
0: كل المجتمع العربي مع المغرب.
1: حياك الله في أم الفحم. طبعا بدنا نستغل شوي الوقت قليل لنتحدث عن العروضات هون في المشهداوي. فعلا يعني بنستطيع القول فادي انه هناك اقتضاض صح بس في تنظيم في ترتيب في اسعار
0: طبعاً.
1: جدا اللي هي شعبية اللي بتناسب شوي الوضع الغلاء المعيشي إن كان من كل إشي إن كان في قسم اللحوم في قسم الغذاء الخضار والفواكه في كل مكان. كذلك الأمر على الشاشات اليوم من شبكة المشهداوي وأيضا عاملة حملة على الشاشات. هات نسمع المستمع الأخير.
0: يلا فضل.
1: يعطيك العافية.
3: يعافيك يسعدك.
1: تعرفنا عن نفسك.
3: أنا أيمن الصالح من المكابلي.
1: احلى ناس والله المقابله هاي من المقابله جاء ام الفحم تيشتري ويتبضع من شبكه المشهداوي. طيب احنا اليوم اجواء مونديليه واحنا مع برنامج ناس العالم مين بتشجع من المنتخبات العربيه في المونديال المغرب ولا الجزائر ولا الاردن؟
3: هي على المغرب.
1: اها حتى اهل المقابله يا فادي.
0: طب ومين فريق ومين فريقه بشكل عام غير المنتخبات العربيه؟
1: طيب غير المنتخبات العربية كالأرجنتين البرازيل البرتغال بتشجع ولا بتركز ولا شو؟
3: عشان العربية عشان العربي يعني بس بركز معاهن عشان العربي يعني ما ليش في الفوتبول
1: يعني ماشي على الانتماء
3: بس ما ليش في الفوتبول.
1: طيب سؤالي هوين هاتا نسأله هاند لواحد بعيد شوي عن الفوتبول رونالدو ولا ميسي؟
3: لا رونالدو.
1: هاي اجماع يا فادي على رونالدو في من الفحم وعلى المغرب.
0: كديش هو مأمن في منتخب المغرب؟
1: قديش انت سؤال هذا من الاستوديو قديش بتآمن اليوم في منتخب المغرب انه قدر المستطاع يصل للنهائيات ويكون فعليا يعني من الفرق العربيه العالميه واللي طبعا تبعنا وشفنا المونديال الماضي شو

0: الابداع اللي عمله على ارض الملعب في قطر.
1: المنتخب المغربي منتخب قوي ان شاء الله وبصل ان شاء الله للنهائي ان شاء الله, متأملين فيه منيح منيح حلو. ان شاء الله يصل للنهائي.
2: يعني لو عملنا مباراه بين مقابله والمغرب شو رايه؟
0: إذا عملنا مباراة بين المقيبلي والمغرب مين بربح؟
1: المغرب أكيد.
0: حياك الله.
2: بطلع جاهز على الصراحة يلا.
0: بدنا نسأله سؤال أخير, شو رأيك بالأسعار هون في شبكة المشهداوي؟ الأسعار الشعبية على كل إشي بتقدمه اليوم شبكة المشهداوي وفرع أم الفحم, يعني شايفك أنا طالع مبسوط أخرى وراح تطلع مبسوط أكثر
1: إن شاء الله. ضل أسعار مرتبة ما شاء الله, وفي عندنا تخفيضات منيحة الأسعار والله مرتبة يعني.
2: ممتاز.
1: مناسبة للجميع.
0: طيب كل مونديال وانت بألف خير. من برنامج ناس العالم مع الزميل ابن ام الفحم فادي مصطفى مقدم هذا البرنامج, وطبعا ومن شبكة المشهداوي كينج ستور, حابين نعطيك قسيمة شرائية مقدمة من شبكة المشهداوي كينج ستور بهاي الأجواء المونديالية وفي التخفيضات اللي عملتها شبكة المشهداوي بكل فروعها من الشمال حتى الجنوب, وإحنا اليوم نتواجد بأم الفحم, حابين نهديك هذه القسيمة ونقول لك كل مونديال وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير, الله يبارك فيك ويسلم وشكرا.
0: شكرا, تحياتنا إليك. فادي يعني فعليا نتواجد بأم الفحم, تواجدنا سابقا في الناصر, وفي الأيام القريبة رح نتواجد بعدد من المدن والقرى العربية في فروع المشهداوي, لكن عن جد بحزدك على هاي البلد.
2: لا لا لا حتحزدنيش, هاي البلد لإلك ولكل الناس, وأنا بدي حزدك على الأداء المميز. ورد قرقرة تجاوله في المشهداوي كينج ستور في كافة الفروع, وأنا بدي حزدك على الهدايا اللي عم توزعها للناس, فمبروك مبروك مبروك لكل الفائزين. ورد قرقرة كان معنا من المشهداوي كينج ستور في أم الفحم. بعد الفاصل رح نسمع أصوات مميزة ألمانية ولعشاق المانشافت الألماني, خليكم معنا.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: أنا زيك بابا.
2: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
2: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
2: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
3: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
0: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميت.
6: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة

وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تركلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تركلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مجددا في ناس العالم، طبعا الان ننتقل الى الباكينات الالمانيه. يترقب عشاق كره القدم موعد مباراه المانيا ضد ساحل العاج اللي راح تجمع بيناتهم ضمن منافسه بطوله كاس العالم 26. وطبعا في الجوله الثانيه من دور مجموعات كاس العالم يقع المنتخبين في نفس المجموعه الخامسه، بتضم كمان الاكوادور وكمان كوراساو. الماني بالعربي، روح ابو ليل.
5: لما الالماني بيحضر كله بيوقف تأهب قدامه، الكل بيخسر وحده سيد الملعب.
4: معقول لما الالماني بيلعب هو سيد الملعب؟ محمد علي ابو ليل زميلنا مشجع الماني كان محروق واليوم مشعوط هيك.
6: انتبع
4: لازم لما انت مهندس الصوت في دعلمك شغله صغيره، لازم لما تحكي تفتح الصوت.
6: لا ما المشكله، المفروض انا مهندس صوت المايك يفتح لحاله.
4: اوبا الماني ما شفت يا عمي والله ماكينات. ايش بنتظرنا اليوم محمد؟
6: طلع هو بقول لك اسياد الملعب، هو قصده بالمجموعات بس، يعني المجموعه سهله هو قصده.
4: لا والله يعني شوف، اكوادور كوراساو وساحل العاج كوت ديفوار والمانيا صحيح، وعلى الاقل لازم يكونوا راس البيت.
6: لا هو طلع في صعوبه، يعني شفنا ساحل العاج الظاهر انه راح يكون ند كثير قوي
4: طبعا،
6: واللي بيتبع مع المانيا طلع مش هالاسماء مش خطيرين، بس الكل متوقع منهم كثير اقل من شو هو على ارض الواقع، راح يكون مناح.
4: حلو. طب احنا شفنا ان الفريق الالماني طبعا السباعي ضرب ب7-1 الفريق كوراساو.
6: كورسون
4: يعني اوكي كان عملوه كورسون، مش يعني مهم، ما كانتش كثير صعبه، ولكن تيجي على المباراه غالب 7-1 يعني بيرفع سقف التوقعات. كيف تنزل اللاعب؟ واضح انه واضح اشتغل معهم، انه
6: لازم يوعى واقعية اكثر.
4: واقعية كيف راح يأثر الاشي عليهم حسب رأيك؟
6: لا اتوقع انه مش راح يأثر سلبي كثير، او صعب يأثر سلبي. طلع عندك مدرب وعقلية منيحة، يعني اعطيك بس شغلة سريعة، لو هذا المدرب بيدرب البرتغال انت بتشوف وضع ثاني بالبرتغال.
4: اوكي
6: المدرب مش طبيعي نيجلسمان، فهاي اللي بنستناه احنا من المدرب. بالنسبة للاعبين أسماء جدا مميزة، الناس متوقع منهم أقل، برجع بقول بس هن راح يكونوا مفاجئين نسبة لشو متوقعين منهم.
4: نعم. التركيز أنا واضح. التركيب طبعا نحكي على نوير الذي لا ينتهي في حراسة المرمى.
6: هي طلع ألمانيا هسه مش قاعد طلع نجوم، فحتى يعني الحارس المرمى قال نعم. نوير ارجع عيننا هاي السنة.
4: تحكي على خط الدفاع، عندك كيميتش، عندك جوناثان تاه، براون، يعني واضح في خط دفاع قوي متماسك، اشتغلوا مع بعض. والسؤال كيف انه نوير استغل خط دفاع يبنيه بشكل صح، لانه نوير على ارض الملعب هو مدرب ثاني.
6: لا اظن في هاي الحالة نوير له كثير دور، لانه نوير اجا متأخر والامور كانت مبنية. حتى اذا بتنتبه شارط الكابتن لم مرجعهاش نوير،
4: صحيح
6: ظلت مع كيميتش قال له انا جاي مؤقت، الشارط الكابتن ظل معك. فنوير ملوش تأثير كثير في هذا المنتخب، وانا كله شغل مدرب. حتى انه في كثير نقاد، حتى خوكين لوف المدرب السابق للمنتخب الالماني قال ان احنا كنا لاعبين قيادي اكثر.
4: نعم.
6: فهو يعني جيم كيميتش على جنب، نوير اللي ملوش دخل كثير هاي المره، ففيش عندك قيادي بارض الملعب. فهون شغل مدرب اكثر. ما ننساش نص الملعب اللي هو طبعا واعدين هن، ما لا يعتبروا اسماء بعدين،
4: فيليكس
6: بافلوفيتش لاعب بايرن ميونخ،
4: ألكسندر بافلوفيتش وفيليكس
6: بالضبط اللي بيلعب مع دورتموند، هذا لاعب جدا جدا ممتاز. بس هو خسر ثنائية مميزة المدرب، لأنه اضطر يلعب بهاي التشكيلة وأنه كيميتش يرجع

0: يمين
1: نعم.
0: خسر ثنائية البايرن المعهود اللي هي كيميتش وبافلوفيتش بالنص، يعني واضح. هاي خسارة بعرفش قديش،
1: لا هي ملائمة أكثر يعني، أنت
0: هي ملائمة بس ممكن يكون كان أحسن لو ظل
1: الصح عليها. في بايرن مش شرط يكون صحيح في المنتخب،
0: لا بس أنت تجيب لاعبين بيلعبوا كل سنة مع بعض
1: صحيح
0: وجدا أبدعوا مع بعض، هاي أنت كسبانة.
1: في كمان حسابات
0: طبعاً
1: فانية للمنتخب نحكي على خط الهجوم، عندك ساني، جمال موسيالا، فلوريان فيرتيز يعني هل باعتقادك راح يضلوا نفس الثلاثية بالأخص
0: لا.
1: إنه
0: لا لا
1: السنة سنة شفنا كان استعماله على اليمين وعلى الشمال، موسيالا كمان لاعب اللي أكثر بتحرك في حرية.
0: طلع منبلش من موسيالا. موسيالا مشكلته إنه التحق بالموسم متأخر، كان مصاب صحيح. فهو لاعب
1: فكرة بتحس انه عنده شوية حذر بعد بالإصابة،
0: عنده حذر وهو اصلا لاعب ضعيف يعني هو طلع بنيته الجسدية كثير ضعيف،
1: مش ماكل زيت
0: يعني هو البديل في الالعاب اللي بدها التحامات، كان البديل الناجع لإله سيرجي جنابري، ابدع السنة ابدع في بايرن، برضو مصاب، كان عندنا موهبة في الجهة
1: خسارة.
0: في الجهة اليمنى موهبة اللي هي بيلعب مع بايرن كارل، موهبة جدا انكسر في آخر
1: لعبة،
0: انكسر في آخر لعبة ودية قبل
1: ولكن حكوا
0: لا مش في اللعبة في المنتخب في التدريبات
1: حكوا انه ممكن يحضروا اهله
0: لا يروح على ألمانيا يطيل عافية،
1: يعني تخيل هذا الخسارة
0: هو
1: قلة الحظ.
0: أتوقع هو كان الأساسي وساني كان جاي على بناء أنه مجرد احتياط، لأنه واضح. ساني ما قاعد بيقدم، ومشكلة ساني أمام المرأة أمام المرمى
1: مش مش مش الهداف،
0: ما عندوش إنهاء للأسف، وبعيد عن المستوى اللي لعب في الدوري التركي شيء بسيط وما صحيح. كانش
1: صحيح وفعلا. طب يعني توقعات لأنه ألمانيا الكبيرة مش راح نشوفها المرة في النسخة على الأقل؟
0: لا أتوقع أنه لا أتوقع راح نشوف بشيء متفاوت، ممكن يكون في شيء مفاجئ بتبع برضو انت مع مين تتكمل
1: طبعاً.
0: يعني انت بدك تنفذ دور المجموعات ممتاز، مين راح يواجه
1: اي شجره
0: يعني
1: بتستنك.
0: اذا انت بدك تواجه العمالقه اللي احنا متخرف عنها انجلترا ولا
1: ولكن انا ما بحب العمالقه البانيا بتحب العمالقه يعني بعد احترام لكروساو 7-1
0: شوف اللي الشيء الحلو في اللعب الاخير 7-1 صح انه تطلعش على كم الاهداف
1: نعم.
0: طلع الكيف هذا اللي قلت لك يا أنا أسأل إنه المدرب لو بيلعب مع البرتغال كان بيصير إشي ثاني مختلف، ليش؟ إذا بتطلع على الكيف أنت عندك تنوع في طريقة التسجيل، إيش من رفعة إيش من العمق إيش في عندك تنوع وفي عندك أفكار على أرض الملعب، مش إلعب واللي بيعرف يساوي إشي يسوي يعني ما مجرد
1: تعال نتفك إنه ألمانيا طبعا بدها تنهي المجموعات بالصدارة، عندها تكتيك عالي، عندها سرعة كبيرة في تلقي الكرة وأنا بحكي لك
0: شباب عندك
1: سهل العاج قوة بدنية سرعة لافتة شوي في الدفاع ممكن عندها افتقار، وهنا كيف بوسيالا والشباب راح يستغلوا.
0: طلع ما تنساش انك انت رأس الحربة عندك فيرتس
1: نعم.
0: اللي هو يعني بيعرف يقتنص
1: اشياء اسمه
0: بس هو مش هداف يعني هاي المشكلة برضو
1: صحيح.
0: انت دائما محير، انت بتطلع على هجوم هجوم ألمانيا محير تعرفش هل هاي اللعبة عن جد راح يقدروا يجيبوا أهداف ولا لا، يعني عن جد بتخش تعرف ممكن يكونوا بيومين من فرصة يسجلوا هدف، ممكن 5-6 فرص تشوف الهدف يعني.
1: حلو شو قال يا لغني شو قالت لغنوي لما الأمانة في الملعب
0: سياد الكرة
1: سياد الكرة
0: طبعا.
1: وانت سيد التحليل حمد علي أبو ليال زميلنا بدي أشكرك على التحليل الموسع وضلك تبع لألمانيا
0: عشان احلل المانيا
1: بس
0: لا ما انا بحلل الجزائر
1: بلجيكا
0: اسمع الاردن راح تغلب الارجنتين
1: ايوه بلجيكا على الجزائر وعد
0: طيب
1: محمد علي ابو ليال المشكور يلا على ميونخ انا اخذكم على محل اقرب ميونخ على طمرة ووكيل اللاعبين انيس ابو رومي تحياتي كابتن انيس
2: على صديقي مساء الخير لك ولجميع المستمعين
1: هلا تحياتي في ناس العالم عم بنشوف كثير مواضيع هيك جانبيه وهالمره بدي احكي على وكلاء اللاعبين قديش حسب رايك هاي منصه كبيره الاكبر عالميا ووين دور وكلاء اللاعبين يراقبوا كل تحركات لكل لاعب
2: طبعا احنا بنحكي على اكبر منصه في عالم كره القدم يعني احنا عم نلاحظ اي لعيب بكون في عنده لمسات اللي هي بالفعل ممكن تخلي أي وكيل لاعبين أو أي فريق أو أي مكتشف مواهب يطلع عليهم لإشي ملحوظ جدا يعني في لاعبين اللي هن منتخب المغرب على سبيل المثال عم بترتفع أسعاره بشكل مخيف
1: نحكي على أيوب بوعدي مثلا أيوب لاعب أيوب. اللي بلش جديد من اول مباراه يعني انت كوكيل لاعبين انيس اكيد بلشت تحكي اوبا رفع سعره مع كل لمسه مع كل حركه، شعرت هيك؟

0: طبعاً والمهاجم اللي هو بطريق بايرن ميونخ مقابل 60 مليون يورو. بعد مباراة أيوب بعد 90 دقيقة كل العالم تحكي عليه، فأكيد هي منصة كبيرة اللي من المفروض كل بني آدم اللي هو في عالم كرة القدم يراقب يلاحظ.
1: قناص أيوب الصباري، قناص واضح طبعا، شفنا اللمس اللي عنده، شفنا الهدف المبكر اللي سجله. والسؤال، طب أنت لاعب كرة قدم اليوم، من ناحية بدك ترفع اسم بلدك وتلعب، ومن ناحية ثانية التيكت اللي إلك، السعر التذكرة اللي إلك، قديش ليش بيكون في داخل اللاعبين أنه فاهمين أنه عم بيراقبوهم كل التحركات، كل الكبيرات، كل العالم، قديش ليش بأثر عليهم؟
0: هذه مش عم بسمعك.
1: سألتك بالنسبة للاعبين، إذا سمعني مليح. لاعب بدخل أرض الملعب، من ناحية بده يفوز لاسم منتخبه، ولكن بحكي عنه عن تذكرته، كل لمسي هو بعرف. التحصيل الشخصي، الإشي بيأثر عليهم، بيكون عليهم ضغط نفسي؟
0: صدقا مش عظني إنه يكون في ضغط نفسي، لأنه باللحظة اللي أنت بتفكر في مهاراتك الشخصية، فكل الأمور بتترتب مع بعض لهدف واحد، وبالآخر في النهاية يعني إن كان بلدك تألق أنت تألقت في النهاية، أكيد النتيجة مربحة على كل الأطراف.
1: طب انت اليوم، انا انيس ابو رومن، يعني احنا وكيل، تلاقي وكيل في البلاد هون، واكيد بتحكي مع نجوم كبار مثلا محمد ابو رومن اللي انت بتشتغل معه، قديش بكونوا حاسين شعورهم يا ريتني يا ريتني في المونديال لولا ربع ساعه؟ بتسمع هاي الجمله من اللاعبين الكبار؟
0: طبعا طبعا بدون ادنى شك، احنا كل اي لعيب كره قدم حتى لو انه مش محترف بكون امنيته يكون بهيك منصه، لانه صدقا المونديال هو إشي كثير كبير. يعني أنا بعمل المستحيل إني أحضر كل دقيقة بالمونديال، لأنه إشي كثير كبير، وطبعاً كل لاعب عنده هذا الطموح إنه كل العالم يشوفه، مش كل الدول تاعته تشوفه، أو بلعب بدورة محلي كل البلادمين تعرفه، هاي منصة كل العالم اللي ممكن تشوفه.
1: طبعا في مرات خيبات امل، يعني ناس اللي لعيبه الكبار اللي مش كبار، يعني في اكتشافات ما بتمشي معهم، سواء هدف ذاتي او حارس مرمى في مباراه اللي هيك شوي مش مليحه، مرات الاشي بيكون سلبي ايضا للاعب اللي يحكوا في كل الكاريره تاعته في كل مسيرته بسبب مباراه او اداء ضعيف.
0: اكيد بوافقك الراي، بلاش ننسى انه لعيب الفوتبول الحظ بيلعب دور كبير، يعني ممكن لعيب فوتبول خلال 90 دقيقه ويكون حظه ما شاء الله تغير حياته للأحسن، ويكون إيش يعني لعيب الفوتبول لعيب الفوتبول مشكلة إنه الشانس له، الحظ له دور كبير كبير كبير. فطبعا غير الحظ
1: بدها اجتهاد وبدها توفيق رباني، طبعا بدها اجتهاد،
0: بدها شغل طبعا.
1: بدك تتبع في هيك المونديال، وان شاء الله سوا انا وياك نكتشف كمان مواهب، ويا رب بلكي هيك نشوف فرصه لدمج نجومنا العرب في اكبر المحافل سواء في اوروبا والفرق الكبيره. بتمنى لك كل خير وكيل اللاعبين انيس ابو رومي. شكرا يا كابتن، تحياتي.
0: هلا حبيبي، هلا
1: الى اللقاء. وسع شغلاته،
2: وسع البرازيلي بدنا نحلق له، فرنسي راح
1: وزع شوكولاتة، وزع له برازيلي بدنا نحلق له، عادي اعطيني. اوكي ناس العالم، كل الاخبار التحليلات وزوايا حصرية وايضا مسابقات وهدايا. احنا بنجيكم ايام احد ثلاثاء وخميس من السادسة والسابعة مساء، وزعنا هدايا من الشوكولاتة، وايام السبت من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء. بدي أشكر ميس عصافي اللي كانت معنا في الإنتاج، محمد علي أبو ليل ملك الهندسة الإذاعية، وأيضا المحلل الألماني اليوم كان علي نصر، دانا أبو بكر وجاد العمر في الديجيتال، وفي التطبيق تطبيق ناس مرام عواودي وموسى بصول.

0: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بأماجستير يركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماجستير يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في

0: حجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
2: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
3: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
2: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
4: لشاتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن والقطع البحرية، ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مقر خاتم الأنبياء أن قرار إغلاق المضيق جاء بسبب 3 عوامل رئيسية، هي عدم تنفيذ الولايات المتحدة للبند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، واستمرار التصعيد في جنوب لبنان. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن الدبلوماسية مع إيران لا تزال قائمة ولا مؤشرات على إغلاق المضيق. لاستضاح الموضوع ينضم إلينا زميل دكتور فراس الخطيب. مساء الخير فراس.
1: أهلا أهلا، مساء النور رجاء لك للمستمعين.
0: فراس، هل يمكن القول أن المفاوضات قد انهارت بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: لا، هذا من المبكر الحديث عن انهيارات في المفاوضات، خاصة أن هنالك حتى هذه اللحظة تقارير تقول بأن إيران تريد إرسال، على الرغم من ما حدث اليوم، تريد إرسال بعثة إلى سويسرا، وهنالك أيضا كان قد أعلن في وقت سابق عن أن جيرارد كوشنر وستيف ويتكوف مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توجه إلى سويسرا. هذا أولا. بكل ما يتعلق في مضيق هرمز، هذا نخلوه يعني مد جزر كر وفر في هذا السياق، خاصة أنه على مدار الليلتين الماضيتين هذا يعبر أكثر عن توتر بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة أكثر من كونه توتر بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة وأنه الحديث يجري عن تصعيد في لبنان في الوقت الذي هنالك بند مفصل واضح وصريح في بيان التفاهمات بأنه هنالك ينبغي أن يكون وقف لإطلاق النار على كافة الجبهات. إسرائيل تقول يعني عدد كبير، يعني بالأمس قتل 4 جنود إسرائيليون وكان هنالك عدد كبير من عشرات القتلى في لبنان، ومبارح يعني كمان فجر هذا اليوم أيضا يجري حديث عن عدد كبير من الضحايا في الجانب اللبناني. إسرائيل تقول بأنها ردت على القصف أو ردت على خرق لحزب الله، حزب الله أصدر بيانا واستنكر هذه التصريحات وقال بأن إسرائيل هي من بدأت. تتبعت الحال هذه الموضوع لبنان، ما أغلق أيضا في أثناء يعني مع بداية وقف إطلاق النار في ذلك الوقت هو نفس الموضوع يعود ويتكرر. لبنان في صلب القضية، إسرائيل لا تستطيع أن تقول أو على الأقل الحكومة الإسرائيلية بأنها تريد وقف إطلاق النار، خاصة أن هذا القرار ليس شعبيا وليس مرغوبا به في الجانب الإسرائيلي، فبالتالي يعني هذا قد يعرقل عمل نتنياهو في حكومة اليمينية. من جانب آخر هذا يؤدي إلى انهيار المفاوضات أو يؤدي إلى انهيار المفاوضات وإلى أو على الأقل توقعات بانهيار المفاوضات إذا استمر الجانب الإسرائيلي في هذه الطريقة. عشان هيك شفنا احنا توتر كمان كبير بين ترامب وبين نتنياهو في الآونة الأخيرة. وفي صلب لبنان ترامب بيقول أنه ليس كل شيء يحل في القصف وما إلى ذلك. هذا أيضا جيدي فانس نشهد تصعيد في هذه التصريحات. كيف ستتطور الأمور؟ أنا لا أعتقد بأن الأمور يعني متجهة نحو الانهيار، هي متجهة نحو التوتر بطبيعة الحال. وهذه خطوة أقدم عليها الإيرانيون مع بداية وقف إطلاق النار، ليست جديدة، ولكن مجرد إرسال بعثة إلى سويسرا في حال صدقت هذه التقارير فهذا يعني بأن الأمور قد تحل قريبا.
0: نعم، سننتظر ونرى إلى أين ستصل هذه الأمور والتطورات في الساعات الأخيرة. أشكرك جزيل الشكر الزميل دكتور فراس الخطيب، شكرا لك. إلى ذلك، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن وفدا إيرانيا سيتوجه إلى سويسرا بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات الأمريكية والمطالبة بالوفاء بها. أضافت الوزارة أن الولايات المتحدة ملزمة بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على لبنان، مشيرة إلى أن أي إخفاق في تنفيذ بعض الالتزامات الطرف الآخر من شأنه أن يعرض التفاهمات للخطر. نقلت وسائل أعلام لبنانية أن غارتين من مسيرتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة نبطية جنوبية لبنان، وقبل ذلك أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت طريق كفر رمان في منطقة نبطية جنوب لبنان. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حرا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة فقط اليوم السبت، لا تفوتوا الفرصة. أسعدتم أوقاتنا المستمعات والمستمعين في كل مكان، أجمل تحية لكم. لازلنا في حملة الحملات، حملة المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، الحملة اللي من خلالها اليوم رح تشعروا بالأسعار الخاصة اللي مش رح تتكرر على كل الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون زي ما ذكرنا في حملة التخفيضات الهائلة والكبيرة على مئات الأجهزة الكهربائية. بذكر المحل مفتوح حتى تمام الساعة 8:00، والحملة فقط في هذا الفرع، فرع تراكلين حشمال اللي موجود بسخنين على الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي. تحية لكل اللي بيسمعونا في السيارة، تسوقوا على مهلكو واسمعوا الأسعار. شاشة عم نحكي على شاشة بريمير 40 إنش 699 شيكل، شاشة 55 إنش عم نحكي عن شاشة ذكية سمارت 4K 1149 شيكل، نفس الشاشة 65 إنش ب 1649 شيكل، تخفيض كبير جدا. عم نحكي على شاشة سامسونج الماركة العالمية سمارت 4K برضو 1890 شيكل. عم نحكي على براد كبير، براد 204 لتر يا جماعة ب 949 شيكل. عم نحكي على فريزر 6 جوارير ب 1190 شيكل، غسالة عائلية كبيرة 10 كيلو 1690 شيكل، وجلاي ابتداء من 1190 شيكل. هاي الأسعار يا جماعة مش رح تتكرر، وهي فقط لهذا اليوم السبت هنا في تراكلين حشمال سخنين على الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت. وتسهيلات كبيرة بالدفع، بتبدأ من 24 دفعة ببطاقات الاعتماد أو بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة. بذكر ادخلوا لصفحات تراكلين حشمال سخنين تيك توك وانستا، تكهنوا مباراة ألمانيا وساحل العاج، وإن شاء الله بتكونوا من الفائزين. تراكلين حشمال، إنه نشتري ونكون أذكياء بأرخص

0: سلامات وتحيات برنامج مجالس راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي كفر ياسيف الأستاذ عصام نعيم أبو شحادي. أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية.
0: قلنا يا أستاذ عصام وأنت جاي من كفر ياسيف, وفي كثير عندنا كرة اللي تبدأ بكفر كنا, كفر قرع, كفر ياسيف. تعطينا فكرة هيك لمن لا يعرف كلمتين منين أجت التسمية كفر ياسيف؟
1: كفر ياسيف طبعا تسمية أجت من كفر يوسف, على اسم شخص اسمه يوسف. هذا قديم الزمان يقال انه يهودي كان في كفر ياسيف وتسمت القرية على اسمه.
0: هاي واحدة من الروايات الشائعة.
1: من الروايات, كل روايات, فيش اشي ملموس, فيش اشي مدون.
0: لكن ما في اثار يهودية بكفر ياسيف.
1: في مقبرة يهودية وما زالت لغاية اليوم. مقبرة يهودية كانت قديمة جدا, اللي كانت تقريبا منطقية لليهود اللي كانوا عايشين في منطقة الشمال, وما زالت في كفر ياسيف في مساحة تقريبا 3 دلومات. طبعا اليوم ما بيستعملوها كمدفن, ولكن موجودة ودائما بزروها.
0: المجلس المحلي في كفر ياسيف عمره كديش, 100 سنة؟
1: طبقنا 100 عام, استوفينا 100 عام لمجلس كفر ياسيف المحلي بشهر 12 العام المنصرم, يعني قبل تقريبا 5 أشهر من اليوم. احنا اليوم في المئوية الجديدة, في المئوية الثانية. هذا بدل أن مجلس كفر ياسيف عريق جدا, أسس في سنة 1925 ليومنا هذا 25, يعني قبل قيام دولة إسرائيل في وقت الانتداب لبريطاني. جميل. أسس مجلس كفر ياسيف المحلي.
0: طيب يا أستاذ عصام, في النظر إلى مجلس كفر ياسيف وفي سياق الحديث عن التاريخ, رئيسة المجلس المحلي السابقة فيوليت خور هي رئيسة المجلس الأولى والأخيرة في كفر ياسيف بل في كل المجتمع العربي, تعطينا كلمتين عنها؟
1: نعم, حياة المرحومة فيوليت خوري إم عبد الله طاب الله ذكرها. شغلت منصب رئيسة مجلس كفر ياسيف المحلي من سنة 1972 لغاية سنة 1973, سنة كاملة, اللي بالفعل هي المرأة الأولى والأخيرة لغاية يومنا هذا في الوسط العربي. كمان أيضا جوزها المرحوم فوزي عبد الله خوري أبو عبد الله شغل منصب رئيس كمان من سنة 1962 لغاية سنة 1964.
0: يا سلام.
1: أي نعم.
0: يعني الرجل وزوجته.
1: الرجل وزوجته. أي نعم.
0: أو السيدة وزوجها.
1: سيدي وزوجها.
0: بس ليش منطينه كانين 10 سنين على كفر ياسيف للأستاذ فوزي خوري وهي فيوليت خوري سنة واحدة فقط؟
1: سنتين. حياة فوزي خوري سنتين كان رئيس. سنتين. عبد الله سنة. بهذاك الوقت ما كانش انتخابات مباشرة للرئيس. انتخابات مباشرة للرئاسة صارت في القانون في 1978, كانت لأول مرة في كفر ياسيف انتخابات مباشرة لرئيس المجلس. بسنين الماضي كان انتخاب رئيس المجلس من قبل هيئة المجلس, من قبل الأعضاء, يصير اتفاقية ائتلافية وينتخب الرئيس من قبل أعضاء المجلس.
0: جميل. طيب طالما أنه هي سيدة الأولى والأخيرة في المجتمع العربي كله في الحكم المحلي العربي, تعطينا كمان هيك كلمتين عنها؟
1: نعم, ام عبد الله قامت المرحومه فيوليت خوري قامت في دورها في المجلس المحلي كرئيسه مجلس بفتره سنه, ولكن كعضوه مجلس عشرات السنين بقيت. يعني هي قبل 72 كانت عضوه مجلس, 72 73 ايضا كانت رئيسه, وبعد 72 استمرت عضوه مجلس لاواسط الثمانينيات.
0: شو اشتغلت قبل المجلس وبعد المجلس؟
1: اشتغلت موظفه ايضا في مجلس كفر ياسيف المحلي بقسم الرفاه الاجتماعي, كانت المديرة الأولى لقسم الرفاه الاجتماعي بالستينيات لما انفتح القسم في مجلس كفر ياسيف.
0: بتقول إنه المجلس المحلي بكفر ياسيف عام 1925, مين كان رئيس المجلس الأول؟
1: الأول كان المرحوم يوسف بولس من أهل كفر ياسيف, فيما بعد نجيب أبو عائل, لغاية يومنا هذا أنا الرئيس الـ 14

0: كفر ياسيف.
1: عصام شحادي الويس الرابع عشر رئيس المجلس المحلي بكفر ياسيف.
0: الله يخليك.
1: عندك ديوان بالمجلس الجديد بالعمارة الجديدة اللي كيد التخطيط
0: لغاية الدقيقة هاي؟ لا احنا نقلنا على المجلس المحلي بس قبل 3 أشهر
1: جديد.
0: انتقلنا بشكل مؤقت لمستأجر. استأجرنا بناية مجلس المحلي بقاعات فيرونا بكفر ياسيف الطابق الأول. على أساس هدمنا بناية المجلس القديم بكفر ياسيف هدمنا جناح جديد، بما معناه أبقينا الجناح الحجر للإشي التاريخي الأتري.
1: وبكوا تعملوا عمارة جديدة للمجلس المحلي؟
0: أي نعم، إحنا بدينا
1: قيد التخطيط ولا قيد البناء؟
0: البناء التنفيذ.
1: وفي هناك ديوان لرئيس المجلس المحلي كبير يليك بعصام؟
0: لا أنا بدورش على الديوان الكبير، أنا بدور على العمل.
1: أنا رئيس الرابع عشر وذكرني كأنا يعني في ال... وطالما نتحدث عن التاريخ بلويس الرابع عشر ولا بتفرقش معك ال...
0: لا بفرقش معي. أنا اليوم مثلا انتقلنا لمجلس جديد بكفر ياسيف صار 3 أشهر
1: مكتب
0: للدقيقة هاي. أنا شخصيا بعد فيش عندي مكتب، مش محضره بعد. ضمنت أنه كل الموظفين كل الأقسام تمركزوا وضمنت أنه قعدوا في مواقعين لخدمة أهالي بلدنا. إسا بدأ أدور على أوضة صغيرة، أصغر أوضة بدأ تكون بناتين ويبدأ تكون ديواني.
1: معلقة صورهن رؤساء المجلس المحلي في كفر ياسيف.
0: أي نعم.
1: شفتك جايب لنا معك ورقة صورة
0: اللي أي نعم كل... هاي الصورة من رؤساء مجلس كفر ياسيف المحلي من سنة 1925 25 ل 2025. طبعا بعتز فيهن.
1: جميل.
0: بعتز في ماضيهن والله يعطيني أعطي اللي هن أعطوه لأهالي بلدي.
1: جميل. مين عصام شحادي بيكون تطين هيك كلمتين عنك؟
0: أنا شخصيا أجيت من إدارة أعمال. أنا من مصغري من عائلة من والد اللي بالفعل تعلمت منه المهنة.
1: نعيم شحادي.
0: نعيم شحادي
1: كان رجل أعمال وكان عضو مجلس محلي في كفر ياسيف.
0: حياة الوالد نعيم شحادي أبو عصام رحمة الله عليه
1: إيش؟
0: شغل منصب عضو مجلس بكفر ياسيف المحلي من سنة 1977 لغاية سنة 2024.
1: شوية 48 سنة يعني.
0: 48 سنة موت.
1: وانت عندك نية تقعد الآن في مجلس محلي كفر ياسيف شيء 40 سنة؟
0: متعب جدا يعني. أنا بديش أنسى كان عمري أنا 8 سنوات لما الوالد دخل العمل البلدي الخدمة البلدية وللمعلومية كان عضو مجلس قائم بأعمار رئيس حوالي 25 سنة، نائب رئيس وفترة معارضة مجاناً. وانت قدم أهالي كفر ياسيف على مدار 47 سنة مجاناً.
1: الله يعطي العافية ويرحمه ويسهل عليه. وانت كم سنة بحابب تقعد في المجلس المحلي؟
0: أنا والله جئت للمجلس المحلي، ترشحت للمجلس المحلي لأخدم أهالي كفر ياسيف، لأن كفر ياسيف غالي علينا جميعاً. بدي أخدمها لأني بشوف بنفسي وشفت في نفسي في حين ولما ترشحت إنه أنا بقدر حكم الخبرة اللي اكتسبتها بهالحياة، حكم عملي كرجل أعمال كمقاول في السلطات المحلية في الشلتون المكومي في الإمكانيات كلها أقدر أخدم بلدي في معرفتي.
1: كديش بدك تظل تخدم أهل بلدك
0: و... والله أنا هاي السنة الثالثة يعني أنا أول جولة إسا فيها.
1: ظل لك 37
0: إذا بدأ أقريم للوالد الله يعطينا طولة العمر، بس ولكن هذا العمل جدا شاق.
1: كديش كم سنة بدك تظل في مجلس كفر ياسيف؟
0: أنا أقول بدي أعلن بصراحة أنا ترشحت مش عشان أقول كم سنة، أجيت أخدم أهل كفر ياسيف. أنا اليوم بصحة منيحة عم بخدم، تتقرب شوي الانتخابات بدي أقرر هل أترشح مرتي الجاي ولا لا حسب الصحة والوضع الصحي تاعي.
1: بدكش تشاور حدا قبل هذا القرار التاريخي؟
0: طبعا أنا بدي أشاور كل أهل كفر ياسيف. وليش؟
1: شو بدك تعمل استفتاء زي اليونانيين القدماء؟
0: لا مش بالضبط هيك، احنا بدناش ننسى أنا كنت مرشح وحدوي بكفر ياسيف.
1: وحدوي بس وحيد.
0: وحيد
1: وحيد لأنه في ناس انسحبوا. كان رئيس مجلس محلي
0: آخر
1: شادي أنا... شويري اللي انطخ عليه أو
0: لا شادي شويري دعمني
1: أنا فاهم، بس رئيس مجلس محلي في كفر ياسيف
0: ما انطخش عليه لشادي شويري،
1: مش انطخش عليه، اضطر يستقيل بسبب ضغوط هكذا.
0: لا لا, لا مش صحيح.
1: طور روحك عليه.
0: مش صحيح.
1: ومن ثم انسحب هلال خوري أيضا اللي هو ابن فيوليت خوري
0: والمرحوم. أي نعم
1: اللي تحدثنا عنهما قبل قليل نتيجة الاحتجاج على استشراء الجريمة والعنف. فبقيت أنت مرشح وحيد، نسبة التصويت كانت 50% في قوائم كثيرة.
0: سبع قوائم للتصحيح
1: انسحبت من المشاركة
0: 56.18% نسبة التصويت بكفر ياسيف انتخابات المجلس بالسلطة المحلية 58.20% أو 56.20 بديش أنا إسا أتركز. أنا أخذت تصويت 96% و20 من مصوتين كفر يا سيف.
1: طيب جميل. طيب ماشي.
0: لشادي شويري، لزميلي شادي شويري. شادي شويري مش انسحب من المعركة.

0: انت غبيه. شادي شوير لا أنا مش صحيح، مش صحيح. الرفيق والزميل والصديق والاخ شادي شويري ما ترشحش في المعركه الانتخابيه. شادي شويري انتخب من قبل الجبهه الديمقراطيه للسلام والثواب كفر ياسيف، اعلن لجبهته بكادر جبهه انه هو مش راح يترشح للمره القادمه، وبدعم ترشيح عصام نعيم شادي، وهذا اللي صار.
1: جميل، رح نيجي نتوقف حنت على هذا الموضوع لاحقا. الان انت تقريبا يعني في منتصف الولايه، انتخبت في شباط 2024، في نظرة للخلف يا أستاذ عصام شحادي ماذا أنجزت حتى الآن؟
0: والله الإنجازات كتيرة كتر، بديت أسجل على الطريق وأنا جاي ويمكن نسيت نصن.
1: أجيب لك ورقة وكلام؟
0: لا، لأنه عملتهن بقناعة، نفذتهن بقناعة وعم ننفذن بقناعة.
1: هات نشوف.
0: بالأساس حبيب قلبي يا صديقي يا وديع، أستاذ وديع، إحنا بدينا من اليوم الأول في استلامني للسلطة المحلية مع زملائي نواب الرئيس وأعضاء المجلس والقائم بالأعمال بائتلاف كامل. أنا اليوم ما فيش عندي معارضة. قبل الانتخابات 5 كتل دعموا ترشيحي للرئاسي، واليوم ما زالوا، وإن شاء الله منضل مع بعض نخدم أهل كفر ياسيف. 5 كتل مجلسية ب 11 عضو مجلس.
1: جميل.
0: ائتلاف كامل متكامل، وهذا سابقة تاريخية بكفر ياسيف.
1: طيب بدنا نسأل عن
0: حياة كفر ياسيف، بس بعد إذنك، ما كانش ائتلاف كامل وشامل غير بس بتولي للرئاسة، ولا مرة كان مرشح وحيد. ومرشح وحيد مش قضية الإجرام والعنف في كفر ياسيف. طيب للمعنى وللتحديد قضية كل احنا بحياة ديمقراطية، في مين اللي قال بدي أنزل، في مين اللي غير رأيه، بس لما أجى الموعد النهائي لتقديم القوائم أنا اللي قدمت لحالي بترشيح.
1: قديش عدد سكان كفر ياسيف؟
0: 11600 نسمة.
1: وأنت الوحيد كامل الأوصاف في كفر ياسيف؟
0: لا لا، أنا هقل الناس يعني. أنا هقل الناس.
1: ليش لك أنا حسب رأيك ما ترشح حدا غيرك؟
0: ما بعرف، بركي عملوا حسابات الداخلية السياسية الديمقراطية. يمكن أنا أكون أشوف حال شمال شخص أقوى مني تصويتيا وانتخابيا بترشحيش.
1: طيب بما يتعلق بموضوع المنجزات، احنا سألناك عن مشاريع تم إنجازها، بتقول انه عندي ائتلاف شامل. احنا بدنا نسألك عن مصالح كفر ياسيف والبلدة.
0: اي نعم،
1: السكان،
0: الائتلاف الشامل.
1: شو الائتلاف الشامل؟ هذا يعني جزء من الإدارة للمجلس المحلي.
0: بديت بائتلاف شامل وما زلنا نخدم أهل كفر ياسيف وما زلنا نخدمهم.
1: طيب شو المشاريع؟ بتقول على الطريق انه انا كنت اتذكر
0: اول مشروع عمل بكفر ياسيف ترجيع اللحمة البلدية المحلية بكفر ياسيف، انه احنا ابناء الشعب الواحد، احنا بكفر ياسيف يا عم استلمنا هيك وبنضلنا هيك، احنا بنعتز بماضينا وبنتشرف بمستقبلنا. بما معناه احنا لحمتنا الاجتماعية المحلية بين ابناء الثلاث طوائف بكفر ياسيف، للمعلومية استاذ وديع، كفر ياسيف فيها ثلاث طوائف، الاسلامية المسيحية المعروفية الدرزية، احنا بنتعامل مع بعض كبيت واحد، كحارة واحدة، كأهل بعيادنا في مناسباتنا، احنا بيت واحد. هذا مشروع اساسي، رجيع اللحمة لأهالي كفر ياسيف وإحساس إنه إحنا بلد واحد.
1: أي واحد سجلنا واحد.
0: لا هذا مشروع مهم.
1: طيب آه سجلنا.
0: جدا في هذا الجو اللي إحنا.
1: جدا جدا جدا. آه. زدت عندي من كيسي كمان جدا ثنتين. شو كمان؟
0: كمان مشاريع كتر. بندي آية عنا بشمولية كفر ياسيف الكولونيات اللي بيقولوا لها، قديش في مسطح لأراضي كفر ياسيف اللي ما فاتش عمار. من سنة 1995 لغاية ما توليت الرئاسي ما فتش ولا سنتي عمار ولا أرض زراعية تحولت للبناء على مدار 30 عام، وهذا أمام مدون. نعمل خريطة شمولية لكفر ياسيف بقيمة 1420 دولم زراعيات، قسمناهن على 8 مناطق متحمين بنسميها، صرنا مفوتين منهن بالفعل 810 دولمات. ناس بتقدر تنزل تعمر إسا وتقدم للتخطيط والبناء وتأخذ رخص العمار. بعد عنا التلتين، التلت يعني النص، بعد عنا النص لغاية آخر سنة 27 بتكون كل الشمولية اللي بقيمة 1420 دولم بتصير مغير الهدف تاعها من زراعي لبناء، وهذا عهد علي.
1: جميل. طيب بدك تستكمل انت ولا انا افوت في
0: انا بدي اذا بدك اشحكي على العمل البلدي شو عم بعمل؟ بدي انسى، بدي قبل ما انسى. طيب خليني مركز.
1: خلاص انا بفطنك، معناته
0: بطلني.
1: بدك نبدا من الحامض ولا الحلو؟
0: ابدا من الصعب
1: اكيد. أنت دخلت إلى المعترك السياسي وانتخبت في شباط 2024 رئيس المجلس المحلي، وكما كنا شاهد شورات استنكر

0: عن استمرار المشوار بغض النظر عن الموقف المعلن الرسمي، ولكن هناك كثير من الحديث انه استنكف بسبب استشرار الجريمة والعنف. هلال
1: شادي شويري، لا
0: هلال
1: حدد استاذي
0: انا ازعم ما اسمع. انت
1: صديقي
0: لك
1: صديقي بس للتحديد، احنا على الهواء بدك تسمع الحقيقه. شادي شويري اذا سمعنا بحب اسمه يطلع على الهواء ويقول.
0: طيب
1: شادي شويري ما استنكفش الترشيح.
0: طيب تعال نتفق معك على
1: شويري مرشحه عصام نعيم شحادي لمجلس كفر السيف
0: المحلي بعد ما خلص. مزبوط،
1: بعد ما ترشحش كان عنده مرشح.
0: طيب
1: مش بس ما ترشحش،
0: مين ليه ما ترشحش؟
1: ما ترشحش، هو شاف حاله انه كان الهدف يروح يترشح بالكنيسة، وهي حقيقة. هو تنافس في المعركة قبل 4 سنوات في انتخابات التمهيدية في داخل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة،
0: اكمل
1: حلفش الحظ بسنت قبل 4 سنين من اليوم. وانت كانت الانتخابات
0: في الجبهة؟
1: بالانتخابات العامة في الكنيسة قبل 4 سنين من اليوم.
0: بدل 22
1: ب22 شادي راح تنفس بانتخابات التمهيدية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بأكم صوت ما قدرش يفوز.
0: ليه ما ساعدتوش طيب حضرتك؟
1: ساعدته كتير واشتغلت كتير. المرة اللي قلطت والمرة هاي أيضا
0: قلنا لك أنت لويس الرابع عشر وبتعجز عنك أنك تجيب 14 صوت لشادي.
1: والله جبت مئات الصوات.
0: طيب
1: ولكن 14 بآخر دقيقة.
0: يعني أنت قوي بالجبهة؟
1: انا بعتز في انه هقول
0: انت مدعوم من قبل الجبهه.
1: انا عضو،
0: انت لا تنتمي للجبهه.
1: انا عضو جبهه قطريه، انا عضو بجبهه ديمقراطيه للسلام والمساواة القطريه.
0: طيب بما يتعلق بموضوع، سيبنا من قصه النقاش حول شادي شويري.
1: لا بس
0: لماذا استنكف؟
1: انهى
0: ولايته حتى اليوم الاخير.
1: اي نعم،
0: انت تدعي ذلك وتقول انه لم تكن هناك خلفيه مختلفه سوى اعتبارات موضوعيه سياسيه لا ليس لها علاقه بموضوع الجريمه والعنف. بموضوع
1: شادي شويري لا
0: قتل، لا ماشي، بموضوع هلال خوري
1: ما الذي بعرف.
0: لا انا بعرف،
1: بعرفش منين بتعرف.
0: الاعلام بعرف والناس بتعرف والى اخره، وكان في تصريحات انه كان في احتجاج على استشراء الجريمه.
1: ما كانش بكفر ياسيف، يعني ما كانش في تصاريخ.
0: طيب ماشي، مش هذا الموضوع. بدي اسالك، انا منذ انت توليت لم يتراجع موضوع الجريمه والعنف في كفر ياسيف ولو سنتيمتر الى الخلف منذ ان توليت انت؟ هل انت راضي؟ هل قمت بما يكفي من اجل محاوله فرمله هذا الغول الوحش؟
1: انا الغول، انا كل زملائي رؤساء السلطات المحليه العربيه عم نعاني منه يوميا بحياتنا اليوميه. كفر ياسيف نسبيا منها القريه بلديش احسد حالي فيها عنف وجريمه، ولكن
0: كيف
1: مش كفر ياسيف ومش رؤساء المجالس
0: في جرائم قتل في السنوات الاخيره؟
1: صحيح في كتار فوق العشرة، ولكن
0: طيب كيف بتقول انه احنا الاقل
1: اليوم؟ ايش الادوات اللي
0: اعطيتك؟ بتقول انه احنا اقل؟
1: احنا اقل من غيرنا.
0: كيف
1: نسبيا اقل من غيره؟
0: يعني اللي عنده 20 وانت 10 هذا وضع
1: عمي وضعنا مأساوي كل بوسطنا العربيه،
0: وفي بلدات عربيه لم يقتل فيها هذا
1: ان شاء الله بصيرش ولا نقطه دم. قضيه حكوميه هون.
0: طيب
1: مبرمجه،
0: ما في
1: ابناء شعبنا،
0: ما في الا المجلس المحلي دور بهذا الموضوع.
1: احنا الدور ان
0: في مجال الضغط على الشرطه على الحكومه.
1: والله الضغط على الشرطه عم نعمل
0: الاحتجاج
1: دائما عم نحتاج ودائما عم نوصل ودائما بنظهر. اسمع يا عزيز، بدي احكي لك الشغله. العام دعينا كرؤساء سلطات محلية عربية لمؤتمر في إيلات سنوي. كان الاجتماع الأساسي بهذا المؤتمر يجي المفتش العام للشرطة، نتشاور احنا وياه كممثلين للشارع العربي كرؤساء شو نعمل في قضية العنف والجريمة. وجدنا أول يوم، اليوم الثاني بساعات الظهر كان لازم يشرف حضرته. طب شو رأيك؟ بيعزل قبل بساعة إنه هو لأسباب خاصة بيقدرش يشارك في اجتماع نلعب قبل اشهر بالترتيب معه لبحث موضوع العنف الجريمي. هذا مدل على شيء جواب بحد ذاته.
0: شو بدل هذا؟
1: بدل انه اليوم الحكومه الحاليه مش هاميتها ولا نقطه دم في المستوى العربي، في المجتمع العربي.
0: متواطئه يعني على المجتمع العربي.
1: مش ضد الجريمه، ولا يتبتوا العكس؟ يتبتوا العكس.
0: نعم.
1: يتبتوا العكس، انا لغايه اسا مش عم بشوف انه عم يتبتوا العكس.
0: طيب انت لما بتتحدث في هذا الموضوع في الاعلام، انا تنبهت انه خطابك شوي ناعم في موضوع الجريمه والعنف.
1: ناعم؟
0: دبلوماسي سكر زياده.
1: بالعكس، يعني عم بشوف وهسه من هون بدي اعلن.
0: شو تعلن؟
1: انا بدي انادي من هون بدايه برئيس حكومه اسرائيل، في جميع الوزارات، في جميع اعضاء الحكومه والائتلاف، كفى سفك دماء في وسطنا العربي يا عمو. بكره هذا سفك الدماء بده يوصل لكل بيت في اسرائيل مش بس عند العرب. الحقوا حالكم، الحقونا.
0: استاذ عصام،
1: من هون بدي انادي، بدي انادي عشان تكون عارف مين اللي قبلك. انا فيش ناعم، انا واقعي ودغري وبقول ناعم وين بدي اكون ناعم وقاسي وين بدي اكون قاسي. بالمعنى انا بدي اقولها من هون، بدي اتوجه لابناء الشعب جميعا، لكل ابناء مجتمعنا العربي،

0: انتخابات على الطريق، انتخابات قدامنا، بطالبكم من قلبي من جوا بقائمة مشتركة رباعية رباعية تننزل نصوت نغير هاي الحكومة، نغير هذا الجو اللي ما حدا قبلانه، لننقذ أولادنا من العنف والجريمة، من الإجرام، ومن كل الشغلات اللي عم تكون ضدنا كعرب بهاي البلاد.
1: جميل. في هذا المضمار، في هذا السياق، ولو نزلنا عن السكة شوي، أستاذ عصام شحادي رئيس مجلس محلي كفر ياسيف، لمن انضم إلينا الآن وأنت ضيف عزيز في برنامج مجالس في راديو الناس.
0: الله يخليك.
1: هناك مجموعة واتساب للرسائل المجالس المحلية، وصلني تسريب منها أنه بعض الرؤساء يدعو إلى تشكيل قائمة عربية في حال لم تتشكل القائمة الرباعية المشتركة. ما رأيك؟
0: أنا ضد هاي الفكرة وضد هذا التفكير. إحنا مش ناقصنا قيادي.
1: كم عدد رئيس، كم عدد يعني الرؤساء اللي بينادوا بتشكيل قائمة عربية في حال لم
0: أنا ما أسمعت كم زميل إلي، بس صدقني صدقني عن نرفزي عن رد فعل لا يا عمي، احنا لبعض ومع بعض، احنا وحدتنا بتجمعنا. انا بدي اطالب كل رؤساء الاحزاب الأربعة، يا عم فيش اشي نختلف عليه، هات تنخوض الانتخابات بقائمة رباعية مشتركة رباعية.
1: ما بدهنش،
0: انا بدي انادي. احنا يوم السبت القادم علينا بالخير ان شاء الله ساعة تنتين عند زميلنا ابو محمد في بلدية سخنين.
1: مين ابو محمد؟
0: مازن غنايم. دعوة لكل رؤساء البلديات والسلطات المحلية تنعاود نبحث الموضوع وكيف نفوض اللجنة السبعية.
1: مين الداعي؟
0: داعي اللجنة القطرية، رئيس أبو محمد.
1: الفكرة من مازن نفسه؟
0: لا، بناء من مازن ومتوجهنا له.
1: بعد محلة اللجنة السبعية نفسها اللي هي
0: بدنا نعطيها نعاود نشوف كمان إمكانية.
1: يعني مش رافعين إيديكم؟
0: مش رافعين إيدينا، مش رافعين نرفع إيدينا. ومن هون بدي أقول أنا مع زملائي بدنا نضل نشتغل على هذا الموضوع ومخدينه بنص بعيننا تنجح إن شاء الله.
1: الصوت مازن غنايم رئيس لجنة كترية رئيس بلدية سخنين منخفض وأكاد أقول مفقود في موضوع تأسيس القائمة المشتركة.
0: والله ما سمعت شيء جديد، ما نسمعه يوم السبت.
1: راضي أنت عن دوره كرئيس لجنة كترية رئيس الرؤساء في موضوع غياب القائمة المشتركة؟
0: أبو محمد أنا بعد مش سامع رؤيو يوم السبت القادم علينا.
1: هو إذا أنت مش سامع وأنا مش سامع معناته في إشكالية.
0: ما هو دعانا على الاجتماع عشان
1: لأنه هو ربما يا قريب مقرب من القائمة العربية الموحدة، وهذا ربما لديه حسابات أخرى.
0: والله ممكن، بس أسمعه بدي أقول لك، أو كلنا بدنا نسمعه لرئيس اللجنة القطرية، وإحنا كلنا الثقة فيه إنه إحنا نعمل أصلا. إحنا بقاعة الجلسات في بلدية سخنين بعد المظاهرة التاريخية اللي صارت في سخنين،
1: نعم،
0: تم الاتفاق الأول على تأسيس المشتركة بهاي الطاولة.
1: جميل. الأستاذ عصام شحادة رئيس المجلس المحلي كفر ياسيف، فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأوميد.
5: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: إذن عدنا وأنتم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم عصام شحادي رئيس المجلس المحلي كفر ياسيف. وكنا قبل الفاصل قد توقفنا عند مواضيع مختلفة, منها موضوع التفشي الجريم والعنف. جارك رئيس مجلس الجديدي سهيل ملحم الله يشفيه تعرض إلى اعتداء, وهناك من يقول محاولة اغتيال, كذلك الأمر رئيس بلدية عرابي. شو وضعك أنت؟
1: والله كلنا مش معصومين عن هذا الوضع, مش بعيد عن أي زميل من زملائي من الرؤساء
0: تتعرض للتهديد؟
1: والله مش بعيد عن هاي الشغلات, إذا مش مباشر من وراء الكواليس. لغاية اليوم بعد ما فيش عندي تهديد. لا
0: شفت معك شخص مرافق جاء معك؟
1: لا والله الشاب اللي أجل, لأن أنا يعني من ناحية عملية بدي أجل بسرعة.
0: سائق ولا حارس؟
1: لا سائق, ومش سائق يعني هو موظف مجلس طلب منه أنه يجي.
0: ما عندك حارس يعني؟
1: لا.
0: طيب لما بتقول انه علي ضغوط, بدناش نقول تهديدات, اشرح لنا شو معنى الضغوط. يعني بتصلك مثلا رسائل مشفره في تلميحات من جهات؟
1: لا بتاتا هاي صار سنتين ونص. انا شخصيا لغايه اليوم بدون حسد بعده ما فيش عندي ولا.
0: شو السبب طيب بتقديرك انه في مشاكل في البلدات المحيطه بكفر ياسيف وانت امن وفي مأمن من التهديد والوعيد؟
1: انا بقول ما فيش حدا امن, صدقني ما فيش حدا امن بحدا يعني عند على راسه ريشي.
0: ممكن انه هذا بيرتبط في كونك انت ما شاء الله عنك صاحب يعني بنيه جسمانيه قويه.
1: انا رايي لا, ملوش علاقه الفشكي ما الكبير ومثل الصغير يعني سلامه قلبك.
0: لكان
1: الفشكي عمياء
0: لكان
1: كمان مره. انا مع زملائي بعرفش لليوم يعني زميلي
0: كثير رؤساء مهددين,
1: رئيس مجلس جديد المكر واخي سهيل ملحم, بتمنى له الشفاء العاجل.
0: زرته
1: أكثر من مرة.
0: وين آخر مرة؟
1: أول امبارح.
0: شو وضعه؟
1: عم بتحسن جدا.
0: بالمستشفى ولا بالبيت؟
1: بالمستشفى في التطوير بالشكوم.
0: وين أنت ممكن يروح؟
1: خلال أسبوعين ثلاثة إن شاء الله.
0: بعت له كل التحيات مع أمنياتنا بالشفاء.
1: بدي أبعت له كل التحيات ومن هون بتمنى له الشفاء العاجل, وأيضا لزميلنا رئيس مجلس عرابي كمان وصل على بيته سالم وغانم. ومن هون بدي أنادي يا عمي, من هون عم نقول يا سلطة خذوا دوركم, احمونا على القليلة, إحنا بدناش نحمي أبناء شعبنا. ابدوا بممثلين الجمهور, ولك عم يحمي ممثلين الجمهور. اذا مش غادرينه انتوا فاشلين في عملكم, اعطونا الاليات القانونيه تحنا نشتغل. احنا ننكر رؤساء, فيش اديات بنا بايدينا, بنقدر نعتصم, بنقدر نعمل مظاهره, بنقدر الاشياء الجماهيريه الشعبيه, هذا بنقدر عليه.
0: طيب لو بدي اسالك في موضوع اللي كنا بنحكي فيه في هذا السياق, موضوع العطاءات المخرزين في المجلس المحلي.
1: اي نعم.
0: كما فهمت المجلس المحلي كفر ياسيف وجد من المناسب انه يعلن عن عطاء لبناء عماره المجلس المحلي, وكذلك الامر مشروع اناره البلدي من خلال مخرزين مباشره, عطاءات مباشره حتى تكون الحكومه وراها, وحتى يكون في مأمن من ضغوط بؤر إجرام أو جهات إجرامية أو لها علاقة خارج القانون ربما تؤثر على موضوع المال والأعمال المتعلقة بالعطاءات.
1: لا مش بالتحديد, أنا بدي أقولك شو اللي بيصير بمجلس كفر ياسيف المحلي. إحنا بالعكس عطاءاتنا والمناقصات على مجلس كفر ياسيف المحلي, المجلس المحلي هو اللي بيعلنها على الملأ في وسائل الإعلام العبرية والعربية
0: مباشرة وخلال
1: مباشرة
0: ولا مركز الحكم المحلي؟
1: لا لا لا مباشرة, ولكن بناية المجلس المحلي اللي بدينا فيها بالقريب المبلغ الكلي تاعها 41 مليون شاقل. المقاول اللي بدي أقدم على هذا المشروع بدي يكون معاه درجات عالية جدا في رخصته كمقاول مسجل. صعب تلاقي انت ناس تيجي تقدم في هاي المبالغ, ولكن الشركة الاقتصادية اللي اسمها ماشي كل كلكلاء لهي للحكم المحلي يمنح عملية احنا أعضاء فيها, عند مقاولين
0: واضح طبعا
1: مسجلين سنويين اللي هن بيعملوا المناقصة بيناتهم.

0: أستاذ واللي فوز واللي فاز عنا شركة من ام الفحم الف اغبري الف خالد اغبري موفقين صار ان شاء الله بدين مع قدما وصار
1: وإنارة.
0: ولكن كل مناقصات مجلس كفر السيف المحلي بضمنها كانت قبل شهرين مناقصة نظافي كفر ياسيف المجلس المحلي الآن المناقصة والإنارة مش شلتون ميكومي لا مجلس المحلي
1: شو
0: أنا بتعرف بخلال أربعة أشهر الماضيين حبيب قلبي يا أبو محمود كم مناقصة اطلع على جريدة الاتحاد اليومية ومعريف الأسبوعية مناقصات تنتين وثلاثة كل أسبوع
1: يعني أنت تقول بالمختصر المفيد رئيس مجلس محلي كفر ياسيف عصام شحادة لا يوجد تهديدات ولا ضغوط في موضوع العطاءات في كفر
0: بتاتا.
1: ياسيف
0: بتاتا
1: معقول هذا الكلام؟
0: أي نعم كل أنا مسؤول عن كل حرب حكي
1: كل الكلام اللي يدور على لسان الناس وفي الإعلام
0: وفي التلميح وفي التصريح أنا اللي بعرف أنا رئيس المجلس
1: ليكون رئيس مجلس محلي كفر ياسيف كفر ياسوف في الضفة الغربية ونمس دريان
0: من بيظهر اسم عيسين بمجلس كفر ياسيف المحلي في منطقة عكا تحديدا احنا بتعرف موجودين في منطقة عكا في قضاء عكا
1: لا انت لما بتقول انه انا بعملها عن طريق او لما انا بسألك انك بتعملها عن طريق يعني مركز الحكم المحلي او عن طريق الحكومة مباشرة هذا
0: مناقصة واحدة ما
1: هذا ليس هذا ليس عليك هذا لك انا اسأل مش انه بدي حملك مسؤولية بس انه انت بتجمل الواقع في كفر ياسيف قاعد يا استاذ عصام
0: لا انا مش عم بس هالحقيقة انا حكيت الحقيقة مش قصة تجميل وتشويه
1: بما يتعلق بالمهندس
0: انا مش عم بشوه وبجمل
1: المهندس المجلس المحلي اللي كان عنده واستقال قبل شهر
0: لا هو ما استقال
1: انما
0: المجلس اللي مهندس المجلس المحلي السيد مجدي سعيد مهندس مجلس عمل 6 سنوات صار مناقصة للجنة تخطيط وبناء في منطقة شمالية عنا في معونة
1: راح وظيفة أحسن
0: قدم للمناقصة ونجح
1: طيب
0: ولكن وما زال
1: بكون بدوره ولا
0: وما زال
1: جميل
0: لا مش بس زميل
1: لا بقول لك جميل
0: جميل
1: ريثما يتم انتخاب
0: وما زال هو طيب. متواجد في مجلس كفر ياسيف محلي يوم في الأسبوع
1: جميل
0: أستاذ كل يوم أربعة هو موجود لخدمة أهل كفر
1: ياسيف صار له منه الأستاذ مجد سعيد
0: شهر ونص شهرين
1: أعلنت إعطاء الانتخاب
0: أي نعم
1: في حدا اللي تقدم للوظيفة
0: بعده خلال يومين بتسكر المناقصة
1: ولا واحد مقدم حتى
0: لغاية اليوم في واحد او اثنين قدموا بلا
1: سمعت انه لم يتقدم احد
0: وهذا تسال انت
1: بس على الناس العام
0: لا شو بعرف مين قدم لما
1: هيك ما انت هون تقدر تجاوب
0: انا بجاوب على هذا
1: وجيت انه بس واحد او اثنين مقدمين
0: لا لانه ما فيش مهندسين اليوم فاضي
1: ليه
0: مشغوله
1: وين مشغوله بلكي لانه
0: في الشرك
1: بلكي لانه شغل الهندسي وقسم الهندسه
0: انا رايي
1: مجلس المحلي كفر ياسيف مش
0: اصعب شغله تكون مهندس مجلس محلي
1: ليه
0: اول شيء من المواطنين 24 على 7 بدك تضلك مشغول خطك مفتوح
1: طيب.
0: ويا ويلي ما تردش
1: وشو كمان
0: ابدا بالمواطنين في ضغط المواطنين في طلبات المواطنين وعندنا المواطنين بالقرى العربيه بالذات بده المهندس يعني وانت هو بتصله يرد عليه ويشتري له شغلته بدي انا بقول لك اليوم اذا بدي اوجه حدا يكون مهندس مجلس محلي كفر ياسيف وغيره بنصحوش فيها وجعه قلب فيها وجع قلب ولكن مهندس في شركة عمار مهندس في شركة استثمار بيشتغل بروي على البيت مهندس مجلس فيش بيت فيش أيامات راحة
1: طيب ما في أسباب ثانية؟
0: لا شك لا شك
1: في أسباب تتعلق
0: بكسة ليش لا شك
1: العطاءات وكسة الضغوط وفي هناك جهات اللي بدها تسيطر على
0: القليلة في كفر ياسيف مش موجودة هاي كانت بتاتا كفر ياسيف مش موجودة أنا مش عم بدافع مش عم بدافع ابو محمود انا بحكيك باخلاص مش عم بدافع
1: انا جاي على بالي اقول لك تعال اقعد محلي انت تكون الصحفي وانت مدير قسم العلاقات العامه انت زلمه شاطر بلسانك ما شاء الله يعني بنقط عسل تحول كفر ياسيف وكانها جني من جنات الله على الارض
0: انا حكيت
1: خالي من العنف خالي من الجريمه خالي من الضغوط
0: قلبي يا استاذي يا ابو محمود والله والله بحكيك واقع كفر ياسيف
1: احلفش يا زلمه احلفش
0: بس صدقني كمان مره بدي اقول لك اياها وبالتاكيد بدناش ننسى انه هاي كفر ياسيف
1: كل المشاكل وجرائم القتل
0: اللي شهدتها بدناش ننسى انه هاي كفر ياسيف المثقفه بدناش ننسى انه هاي كفر ياسيف
1: لا بالعكس
0: المثقفين
1: بس ما نزور الواقع
0: مدرسه تاني الثانويه اللي تاسست 1990 خلينا ناخذ الشغلات منيح انت عم تدور
1: لا على راسي
0: يعني اذا في كم واحد اليوم اللي مش عم بيشتغلوا حسب القانون هدول افراد لا يتعدوا اصابع اليد هدول مش كفر ياسيف وانا رايي عيب يكونوا من كفر ياسيف.
1: ربما في جهات خارجية لها وكلاء في كفر ياسيف.
0: بس يمكن بقول لك أفراد يعني عدد خمسة أم اللي مش كفتين الإيد كفوا عليه.
1: إحنا كفر ياسيف بالنسبة إن أنا لما كنت طالب في الجامعة العبرية في القدس كانت كفر ياسيف وكفر قرع الكفران يتنافسان من صاحب الرقم الأعلى من حيث عدد تعداد الطلاب العرب في الجامعة. كفر ياسيف مشهود لا عدد مثقفية
0: لما نتحدث عن مدرسة تيانة الثانوية ولا بتكاش نتحدث
1: لا نتحدث بس أنا سألتك بدك نبدأ من الحامض ولا الحلو
0: ابدأ من الصعب. أنا بحب التحدي الواقع بحب أتحدى بشكل واقع.
1: طب هي أنا ما نسألك أسئلة صعبة التحدي عندك إنك بتهرب وبتكون
0: وين هرب أبو محمود
1: كل شيء على ما يرام
0: أول شيء يعني بعد إقبالك.
1: طيب بدك هربتش. بدك نبدأ من الحامض ولا الحلو
0: من الحامض من الصعب الصعب الصعب
1: معي حبتين ملبس من النوع الفاخر من الحلو ولا من الحامض بدك نكمل اسمعك. ننهي البرنامج
0: انت ايش بدك اسألني وصدقني بغضب اعطيك اللي موجود
1: قديش قسيمة البناء بتكلف في كفر ياسيف
0: قسيمة البناء غالية جدا كفر ياسيف
1: قديش قول
0: ما هو في اسود وفي ابيض بدناش نشوف الناس
1: قول اسود وكل ابيض
0: لا بقدرش احكي على الهواء
1: انت رئيس مجلس محلي
0: منتخب على الهواء بقدرش احكي انا
1: الا شو طيب كل اللي الابيض
0: الابيض 2 مليون شيكل
1: اللي هو 400 متر
0: الدولوم
1: الدولوم
0: الابيض
1: هذا قليل
0: الابيض
1: ابيض طيب معناته بدها تكون بخمس ملايين
0: ما اعرفش
1: طيب لما انت وصلنا لهون وانت صار لك نص سنتين ونص تحدثت في بدايه البرنامج على موضوع الحق بالمأوى للازواج الشابه هذا دليل على انه المجلس المحلي حتى الان رغم كل الحديث لم يتمكن من زحزحه مشكله قسائم البناء
0: محمود انا حكيتها من الاول بس بدي احكيها بالتوضيح اكثر عم بحكي على 1420 دولوم عمار
1: طيب بتبيع سمك البحر انت لأهل
0: لا لا مش مزبوط
1: شو حتى الآن انت بتقولي 5 ملايين و4 ملايين ومليونين
0: أنا بدي أقرر في سعر الأرض
1: لا هذا دليل انه ما هي عرض وطلب انه ما فيش كفاية
0: ما فيش كفاية ولكن
1: هالكفر ياسيف بروحوا يسكنوا بعكا وبلدات ثانية
0: بطلع على كرمئيل وعلى معلول ترشيحة ولا حيفا يا سيدنا
1: طب كيف انت سامح لي ان انت رئيس البلد هاي النخب العقول اللي تتهاجر بالعكس. من كفر ياسيف للبحر وللجبل وانت ضلك قاعد
0: بس كل مش متنزين عن مواطنة كفر ياسيف هن السكنين بس قلبن وعقلن وهويتن بكفر ياسيف
1: طيب اعطيهن فرصة يعمروا بكفر ياسيف
0: عم بعطيهن
1: هن بدين كلام حلو ما كنا لك بدنا نسألك من الحامض الحلو محمود. أنا قابل منك محمود. هذا الكلام الحلو قال كفر ياسيف
0: 30 عام ولا
1: صنطر اقبلوا منك هذا الكلام المعشوم مش ملاقين عمره لأولادهن وبتقول لي أحلى ناس في البلد والآخر
0: عم بقول لهن ياني عم بفوت لكل الأراضي عم بحولها من زراعة على بناء
1: طيب
0: وانت في منطقة عندي مسمينا منطقة رقم 6 في قيمة 420 دولم عمار اليوم كل من بده يتقدم للجنة التخطيط والبناء في عكا لأخدان ترخيص بيقدر يأخذ ترخيص ويبدأ عمار رصدنا له مبلغ وقدره 20 مليون شاقل للبنية التحتية وفتح الشق الشوارع صرت شقيق للشوارع أبو محمود بتيجي على شارع القليل عرضه 12 متر حسب التخطيط الهيكلي
1: بس في شارع الالتفاف يعني لم ينجز بعد اللي يحل أزمة السير المستعصي في مشروع لبناء شارع جديد اللي فهمت أنا في كفر ياسيف
0: في أكثر من شارع كفر ياسيف كتير مشاريع أنا نسيها قد ما في مشاريع سبدي أحكي لك عنها
1: بس كايد التخطيط ولا كايد التنفيذ كمان
0: في بالتخطيط وفي بالتنفيذ وصار صورنا إيش مخلصينه
1: جميل
0: حدد لي بس وين بدنا
1: الأزمة وين ممكن تخف أزمة السير
0: وين بأي محل
1: بالشارع الرئيسي
0: 70 هذا شارع 70
1: نعم صحيح
0: شارع 70 والتابع لدولة إسرائيل يمثل بالشركة الإدارية ل... ل... ل... ل... لوزارة المواصلات اللي هي بسموها اليوم نتفي إسرائيل سابقا معتس
1: صحيح
0: أساس التعريف
1: صحيح
0: لأن بعد مقطع بكفر ياسيف مش طويل اللي بدنا عم نعمل وصلنا بآخر لمساته
1: نعم
0: لتطويره وإنهائه عن طريق نتفي إسرائيل
1: طيب جميل الآن طالما أنت بتقول اسأل شو بدك من الحامض للحلو ونضل كمان سؤال سؤالين بالحامض بعد نيجي على الحلو عشان نكون ختامه مسك معك
0: الله يخليك
1: مراقب المجلس المحلي عندك موقع في الانترنت بجنن ما يعني يخزي العين عنه باللغة العربية والعبرية ما في تقرير للمراقب الداخلي آخر تقرير له من 2015 قبل 11 سنة
0: الموضوع المراقب المجلس المحلي على فكرة صاروا مجلس كفر ياسيف في المحلي 4 سنوات أو 5 سنوات من دون مراقب بس لغاية قبل 4 أشهر أخذت مصادقة من وزارة الداخلية أنه أقدر أعطي إمكانية لمراقب المجلس الحالي الأخ أيمن فرح أنه يبدأ بتنفيذ عمله
1: ليش كان شاغر هذا الموضوع؟
0: نعم
1: ليه المنصب هذا كان شاغر؟
0: المنصب اللي اشتغله السيد نصري داود على مدار سنوات طويلة كمراقب داخل مجلس كفر السيف المحلي. لما أجا الأستاذ شادي شوير رئيس مجلس محلي بكفر ياسيف في قرب بنات أولاد الخالات، حسب القانون ممنوع يكون

0: المراقب الداخلي.
1: طب جميل بتقول ضل 4 سنوات شاهر.
0: انا بقول لك شو اللي صار.
1: فهمنا. اضطر بسبب التناقض
0: نصر داوود تنازل.
1: لماذا لم ينتخب بديل عنه؟
0: انا بقول لك تنازل عن مراقب داخلي المجلس المحلي، ومن هداك الوقت مجلس كفر السيف المحلي اعلن وظيفة شاغرة لمراقب مجلس.
1: اها
0: بتصدق كم مرة نعلن هذا المخرز؟
1: ليش الناس بدها تكون مراقب داخلي مع انه راتبه قد راتب رئيس المجلس؟
0: والله بتعرف يمكن الشروطات الداخلية قاسية جدا. شو اللي صار معي انا في كفر السيف؟ حاطين هاي الشروط الاساسية تنقيه سافل بيقولوا له شروط اساسية. يعني اذا انت مشتغل مراقب حسابات، مشتغل مراقب داخلي في محلات اخرى، ومش 98% من ساعات عملك رقابة داخلية، ممنوع تكون. الشخص اللي انتخب إسا أو اللي وظفناه قبل 3 أشهر، أنا صار لي 2 سنين وكم شهر، قبلي بجولة بسنة بعده نفسه المعائب، نفسه اللي قدام، يضلوا يحاولوا معنا 6-7 مرات ناقصوا بعد 2 ساعات جبيت بتن أنه اشتغل بالآخر. طيب. قبل 3 أشهر صادقوا على
1: إذا بنستضيفك بنستضيفك في حزيران 2027 على العايش، بكون في تقرير المراقب الداخلي في
0: الإنترنت؟ إسا بدي يكون تقرير عندي، لو كانش عندي مراقب داخلي مجلس كفر السيف ما كانش في مراقب داخلي.
1: سجل على الهواء براديو الناس وأهل كفر السيف بيسمعوا راديو الناس.
0: أنا عندي مراقب داخلي بس بدي بالعمل قبل 2 شهر.
1: راح يكون في تقرير للمراقب الداخلي؟
0: تقرير خلال شهر بده يكون.
1: جميل.
0: حتى مش بس تقرير
1: بما له وعليك
0: يعني مش بس مراقب الداخلي اللي بيطلع التقرير. أبو محمود مجلس كفر السيف اللي بيطلع التقرير، رئيس المجلس مع محاسب المجلس.
1: حتى لو كان فيه انتقادات لا
0: لا ايش ان كان، وانا على فكره بحب الانتقادات، الانتقادات هي بالفعل بتوجه اداره العمل.
1: ما بتزعل عليه
0: بالعكس تماما.
1: اذا كان في انتقادات حقيقيه وبتوجع
0: والله بتوجع، لانه عارف الانتقادات البناءه
1: ولا الحكي بالراديو هوية.
0: لا لا لا لا لا, لا, لا
1: سهل ومريح
0: حبيب قلبي ابو محمود.
1: تفضل.
0: وجهك انت مريحني وانا ماخذ راحتي، لانه وجهك اليف وقريب للقلب. عم بحكيك من قلبي من جوا. مجلس كفر السيف المحلي جاهز لاي تقرير لاي مواطن لاي ان كان.
1: طيب.
0: يجي يفحص اللي بده اياه، يراقب اللي بده اياه. للمعلوميه الداخليه مش مهدية النبال، وزاره الداخليه كل 3 أشهر في مراقب بيجي بفحص كل تقصيصه ورقه.
1: جميل.
0: وللمعلوميه انا اليوم بدرجات اخيره جدا انه ناخذ شهاده امتياز على إدارة سليمة من وزارة الداخلية.
1: الله كريم إن شاء الله. بما يتعلق بموضوع موظفين المجلس المحلي والدوام، ما الدوام بضل لساعة 4؟
0: دوام مجلس كفر السيف المحلي
1: ولا بيجوا على الشغل زي كثير مجالس محلية؟ بيجوا يشتغلوا ولا رايحين على الشغل؟
0: إسا عم بيجوا يشتغلوا.
1: جميل. يعني بالأول كان في من اللي بيشتغلوا
0: لا شك مش راح لا شك
1: كانوا يروحوا يشتغلوا.
0: مش الكل
1: ورايحين
0: مش
1: على الشغل.
0: الكل.
1: طيب.
0: بعض الموظفين تعجب. أبو محمود
1: خلاص فهمت.
0: بدي أكون صريح معك.
1: تفضل.
0: سياسي كانت في قرانا ومدننا، اليوم أخف بكتير لأنه قوانين تغيرت.
1: كم مدير
0: وظف المجلس كان اللي هو بدوش بقدرش يشتغل برا يجي توظف المجلس.
1: كم مديرة قسم عندك؟
0: مدرات كتيري
1: نساء.
0: إن رفاه الاجتماعي عندي مديري عندي مديرة قسم الرفاه الاجتماعي الأخت ريهام درويش، بتصور وحدي
1: واحدة. وبالنسبة للمدارس، مدارس كفر السيف
0: عندنا مديري
1: واحدة
0: طبعا.
1: طيب كنت بتقول ان انا بدي احكي كلمتين عن مدرسة ينيني في بداية البرنامج.
0: اي نعم.
1: ما لا تزال يعني
0: طبعا
1: بمستواها
0: طبعا
1: العالي اللي
0: طبعا
1: العريق اللي خرجت اجيال من المثقفين لعبوا دور في كفر السيف وفي المجتمع العربي.
0: ما بدناش ننسى خريجين مدرسة ينيني الثانوية العريقة.
1: اها
0: ابناء شعبنا.
1: جميل.
0: مرحوم محمود درويش
1: معلوم
0: يطول بعمره، الكاتب وصديقنا وكبيرنا محمد علي طه
1: ابو علي
0: ابو علي يطول بعمره
1: واخرين
0: سالم جبران
1: صحيح.
0: واخرين
1: صحيح. طيب بموضوع التعليم شو في عندك إيش جديد في مجال التربيه والتعليم والثقافي في اوديتوريوم؟
0: على فكره بنصب عين على التعليم الثقافي
1: في اوديتوريوم
0: معلوم
1: انتهى
0: عم منخططه.
1: كيد التخطيط
0: لجانب
1: يعني.
0: تخطيط مدرسه ينيني ثانويه جديده في مركز البلد.
1: كيد التخطيط
0: المدرسة الثانوية رصدنا إلى ميزانية لهدمة كاملة، مش هدم المدرسة هدم البناء
1: طبعا
0: لأكون واضح محمود.
1: ليه متقادمة؟
0: بدي أدير بالي منك أنت بتخوفني إسا بالسؤال اللي بعده.
1: سامحك
0: بدي أقول بشكل واضح.
1: حاسس إني أصيب لك فخ بآخر سؤال؟
0: دائما حذر مش على الفخ بس أنا بواقع بخافش من أي سؤال. مدرسة الثانوية انبنت في سنوات قدم.

0: قيمة جدا وعلى مراحل.
1: طيب
0: اللي بدي اقوله احنا رايحين نهدمها بخلال اشهر قريبة، صرنا رصدينا ميزانية نبني مدرسة عريقة جديدة
1: بالتوفيق.
0: يعني شايفها بالصورة، ولجانبها من الشقة الجنوبية اودوتوريوم عصري وحديث،
1: مركز ثقافي فني اللي
0: فني متطلب ل 500 مقعد.
1: طيب سألتك في بداية الحديث أنا إذا كان في نية عند الرؤساء بتشكيل قائمة للكنيسة، إذا لم تتشكل القائمة المشترك الربعي قلت لي لا، هذا جزء من الاحتجاج وما في مجال لكمان قائمة. أنا بسمعك من ثلاث أرباع الساعة وعندي إحساس أنك أنت يعني المجلس هذا المنصب هذا صغير عليك، نفسك هيك قوي ما شاء الله، في احتمال أنك تروح على الكنيسة، تروح على محل ثاني، على منصب ثاني؟
0: ولا ما بفكر، لا لا لا، أنا اللي ثقتي فيه الأحزاب الموجودة كلهن مزبوط، أنا بعضو بالجبهة الديمقراطية للسلام والسواء، أنا بعتز بعضويتي بس إلي ثقة كمان مع كل الأحزاب العربية إنه يمثلونا في مطالبنا في الحكومة اللي جاي. وطلبي من هون على الهوى بدي أطلب من كل زملائي رؤساء الأحزاب العربية، الأعضاء الكنيسة اليوم الحاليين واللي بعدين مرشحين،
1: كنا قد فتحنا
0: زملاء بدي أقولهن بس بعد إذنك يا عمي، شعبنا والشارع عم بنادينا بمشترك ربعي، خلينا ما نبصوا لشارعنا نعطيه طلبه، وصدقوني إذا نحن نعطيه طلبه راح يكون في جرف تصريف تصويتي جدا عالي في وسطنا العربي.
1: كلمتين
0: نعطيه كم ينزل يصوت، وبس نشوف الصبي بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شو أسلمت على الهوى مبين،
0: حكيتها من قلبي، لأن احنا ابناء الشعب الواحد وبأمن كل واحد عدينه والله يعينه، لأن احنا بالآخر بربطنا 100 شغلة احنا شعب واحد يا مرحب.
1: جميل، كنت قد فتحت بداية هذا الحديث عن النساء، في لك كمان مجلس نساء في المجلس المحلي.
0: اي نعم، انا عملت قلت لك برامج كتير انت ما عطتنيش احكي،
1: ما عطيناك شو اللي بدك.
0: طلع قديش انا مسجل فرنسي جبتن على ورقة بس خلص مش حاجة الورقة. انا بدي اقول لك بالعدد الكلي من دون افوت التفاصيل،
1: انا 20 ثانية،
0: احنا اليوم ب 25 مشروع مفتوح بكفر ياسيف للتنفيذ.
1: جميل،
0: من ملعب كرة القدم لا بمركز السوق قناطر، لا مسطحات عم بتفوت عمار، لا جناين عامة، لا شوارع، لا تطوير، بقيمة 158 مليون شاقل بميزانية غير عادية.
1: وختامه مسك، وهي حبة طفي كمان مني، ينطيك العافية.
0: الله يسلم هالديات.
1: تزعلش مني باعتبار انك انت يعني بتقول ان ثكلت عليك بالاسئله ما كنت خفيف. بدي اشكرك رئيس المجلس المحلي كفر ياسيف عصام شحادي، وهذه فرصه لان نشكر كل من شارك في اعداد واخراج هذا العدد من برامج المجالس، ميسى عساف في التحرير، محمد ابو ليل في الهندسه الاذاعيه، جواد العمري وعرين نصار في الديجيتال والتصوير، وموسى بصول في تطبيق ناس. مره اخرى بنقول لك اهلا وسهلا ومرحبتين يا استاذ عصام شحادي،
0: يعطيكم الف عافيه. بس اشكركم شكر خاص، بشكركم على دعوتي لأنه أنا أجيت بفخر واعتزاز على نادر الناس.
1: يا مرحبا،
0: يعطيكم ألف عافية، ولكل من رتب هاي المقابلة، وبقى نحن قدامكم بدنا ندعمكم، ضلقوا قائمين عشان المواطن يعرف الحقيقة الواضحة.
1: يا مرحبا بك.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور، شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط، الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة. المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب، حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات.

0: العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تركلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تركلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيي؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: المونديال حاضر في تركلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تركلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تركلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إعلامية بأن طهران حذرت من أن صواريخ إيرانية قد تطلق باتجاه إسرائيل الليلة إذا استمرت الهجمات على لبنان. وبحسب المصادر فإن هذا التحذير يأتي في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري في المنطقة، مع ربط أي رد محتمل بمواصلة العمليات العسكرية ضد الأراضي اللبنانية. إلى ذلك، أعلنت إيران اليوم إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن والقطع البحرية. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مقر خاتم الأنبياء المركزي أن قرار إغلاق المضيق جاء بسبب ثلاثة عوامل رئيسية، هي عدم تنفيذ الولايات المتحدة للبند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، واستمرار العمليات والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، إضافة إلى عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية الجنوبية وفق البيان. من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الدبلوماسية مع إيران لا تزال قائمة ولا مؤشرات على إغلاق المضيق. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير الأمن إسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زمير أوعزوا للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش جنوب لبنان. أفادت تقارير باكستانية بأن المحادثات الفنية المقررة في سويسرا ستعقد غدا في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا العالقة بين الأطراف المعنية. وذكرت التقارير أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المناقشات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر لمتابعة الملفات المطروحة وبحث سبل التوصل إلى تفاهمات مشتركة. أفاد التلفزيون العربي نقلا عن مصدر مطلع بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف سيرأس وفد بلاده المفاوض إلى سويسرا بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات الأمريكية والمطالبة بالوفاء بها. وأضافت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ملزمة بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على لبنان، مشيرة إلى أن أي إخفاق في تنفيذ بعض الالتزامات من الطرف الآخر من شأنه أن يعرض التفاهمات

0: للخطر. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وذكرت كل من أكسيوس وسي إن إن نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مبعوث ترامب جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء المحادثات. نقلت وسائل إعلام لبنانية بأن غارتين من مسيرتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة نبطية جنوبية لبنان. وقبل ذلك أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت طريق كفر رومان في منطقة نبطية جنوب لبنان. عقدت بلدية أم الفحم اليوم جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب وقسم المعارف في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن نية عضو الكنيسة تسفي سوكوت زيارة مدارس المدينة بادعاء وجود تحريض على العنف والكراهية. وأكد المشاركون رفضهم للزيارة معتبرين أنها تحمل طابعا سياسيا واستفزازيا، مشيرين إلى أن الزيارة التي كانت متوقعة غدا الأحد تم تأجيلها. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة فقط اليوم السبت، لا تفوتوا الفرصة. المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين، شاهدوا المباريات، راح تشعروا وكأنكم عن جد موجودين في الملعب، وجبتكم راح تشعر براحة كبيرة جدا بسبب الأسعار والحملة الموجودة في تراكلين حشمال في سخنين. شاشات ابتداء من 699 شيكل، غسلات وجليات بأرخص الأسعار من ماركة عالمية. جذب انتباهي شاشة 65 إنش من ماركة سامسونج سمارت 4K 1890 شيكل مع كفالة طويلة. الحملة طبعا على كل القطع الكهربائية اللي موجودة في المحل، مئات القطع الكهربائية اللي موجودة اليوم في المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. وبنذكر المستمعات والمستمعين حتى تمام الساعة 8 المساء هذا اليوم، فتعالوا لهون واستغلوا هالحملة الرائعة. نحن طبعا بدنا نشكر زميلنا محمد أبو ليل على هندسة الصوت. أنا أحمد البحيري، وعيد البث إلى استديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين الشارع الرئيسي.

0: 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة، مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: شكرا شكرا.
1: ميو 3.3 107.8 FM.

0: 2026 الآن في أوبتينايز حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميد.
1: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف واحد قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل. مكيف واحد وربع قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى راديو
6: الناس. منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
7: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
8: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بأماجستير يركا. قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماجستير يركا لا يفوتكم، حسب الأنظمة والشروط.
9: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل وليوم واحد فقط. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميد.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أوعزا للجيش بوقف عملياته العسكرية في جنوب لبنان مع الإبقاء على قواته في المواقع التي يسيطر عليها حاليا وعدم الانسحاب منها في هذه المرحلة. وبحسب التقارير جاء القرار بعد تنسيق مع الولايات المتحدة، حيث نقلت التعليمات للقوات المنتشرة ميدانيا. ووفق التوجيهات الجديدة، سيواصل الجيش الإسرائيلي التمركز في منطقة الخط الأصفر على أن يتوقف عن تنفيذ عمليات هجومية طالما التزم حزب الله بوقف إطلاق النار ولم يقدم على أي هجمات أو خروقات جديدة. يأتي ذلك فيما نقل مسؤول إسرائيلي رفيع أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي خرق قد يرتكبه حزب الله. أفادت تقارير إعلامية بأن طهران حذرت من أن صواريخ إيرانية قد تطلق باتجاه إسرائيل الليلة إذا استمرت الهجمات على لبنان. وبحسب المصادر، فإن هذا التحذير يأتي في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري في المنطقة، مع ربط أي رد محتمل بمواصلة العمليات العسكرية ضد الأراضي اللبنانية. أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن والقطع البحرية. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مقر خاتم الأنبياء أن قرار إغلاق المضيق جاء بسبب 3 عوامل رئيسية، وهي عدم تنفيذ الولايات المتحدة للبند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، إضافة إلى عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية الجنوبية. من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي ديفانس إن الدبلوماسية مع إيران لا تزال قائمة ولا مؤشرات على إغلاق المضيق. أفادت تقارير باكستانية بأن المحادثات الفنية المقررة في سويسرا ستعقد غدا في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا العالقة بين الأطراف. وذكرت التقارير أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المناقشات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر لمتابعة الملفات المطروحة وبحث سبل التوصل إلى تفاهمات مشتركة. أفاد التلفزيون العربي نقلا عن مصدر مطلع بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف سيرأس وفد بلاده المفاوض إلى سويسرا بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات الأمريكية والمطالبة بالوفاء بها. وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة ملزمة بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على لبنان، مشيرة إلى أن أي إخفاق في تنفيذ بعض الالتزامات من الطرف الآخر من شأنه أن يعرض التفاهمات للخطر. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات مع إيران بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وذكرت كل من أكسيوس وسي إن إن نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مبعوث ترامب جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء المحادثات. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ أمس. لذلك أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت طريق كفر رمان في منطقة النبطية جنوب لبنان. عقدت بلدية أم الفحم اليوم جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب وقسم المعارف في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن نية عضو

0: كنيسة تسفي سوكوت زيارة مدارس المدينة بادعاء وجود تحريض على العنف والكراهية، وأكد المشاركون رفضهم للزيارة معتبرين أنها تحمل طابعا سياسيا واستفزازيا، مشيرين إلى أن الزيارة التي كانت متوقعة غدا الأحد تم تأجيلها. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاعا على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

Thank you.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
3: المونديال حاضر في تراكلين حشمال سخنين. شاهد المباريات واشعر كأنك في الملعب. حملات مميزة وأسعار لن تتكرر على كافة الشاشات في المحل. وأيضا مستمرون في حملة التخفيضات المذهلة. مئات الأجهزة الكهربائية من أشهر الماركات العالمية بحملة تخفيضات لم يسبق لها مثيل، وليوم واحد فقط، فقط اليوم السبت، وفقط في تراكلين حشمال سخنين. أسعار لن تتكرر، لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأميت.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إسرائيلية اليوم بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أوعزا للجيش بوقف عملياته العسكرية في جنوب لبنان مع الإبقاء على قواته في المواقع التي يسيطر عليها حاليا وعدم الانسحاب منها في هذه المرحلة. وبحسب التقارير جاء القرار بعد تنسيق مع الولايات المتحدة، حيث نقلت التعليمات إلى القوات المنتشرة ميدانيا. وفق التوجيهات الجديدة سيواصل الجيش الإسرائيلي التمركز في منطقة الخط الأصفر على أن يتوقف عن تنفيذ عمليات هجومية طالما التزم حزب الله بوقف إطلاق النار ولم يقدم على أي هجمات أو خروقات جديدة. يأتي ذلك فيما نقل مسؤول إسرائيلي رفيع أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي خرق قد يرتكبه حزب الله. قال الجيش الإسرائيلي أن عشرات العناصر التابعين لحزب الله محاصرون داخل مجمع علي طاهر جنوب لبنان. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية منذ أمس على جنوب لبنان. وقبل ذلك أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت طريق كفر رمان في منطقة النبطية جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية أن منذ ساعتين هناك وقف للعمليات في الجنوب. أفادت تقارير إعلامية بأن طهران حذرت من أن صواريخ إيرانية قد تطلق باتجاه إسرائيل الليلة إذا استمرت الهجمات على لبنان. وبحسب المصادر فأن هذا التحذير يأتي في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري في المنطقة مع ربط أي رد محتمل بمواصلة العمليات العسكرية ضد الأراضي اللبنانية. أعلنت إيران اليوم إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن. ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مقر خاتم الأنبياء أن قرار إغلاق المضيق جاء بسبب ثلاثة عوامل رئيسية، وهي عدم تنفيذ الولايات المتحدة للبند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، واستمرار الانتهاكات لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، إضافة إلى عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية الجنوبية. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الدبلوماسية مع إيران لا تزال قائمة ولا مؤشرات على إغلاق المضيق. نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله أنه من المقرر أن يسافر جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا اليوم، وذلك للمشاركة في المفاوضات المقررة غدا الأحد. في غضون ذلك أفادت تقارير باكستانية بأن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب ستعقد الأحد في سويسرا. وذكرت التقارير أن وسطاء من باكستان وقطر سيشاركون في المناقشات لمتابعة الملفات المطروحة وبحث سبل التواصل وصلي إلى تفاهمات مشتركة. صرح المسؤول الإيراني محمد مخبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بأن أي اتفاق إذا بقي حبرا على ورق فإن تدفق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط سيتوقف أيضا على حد تعبيره، مشددا على أن المفاوضين الإيرانيين لن يكونوا راضين ما لم تنفذ جميع الالتزامات بشكل كامل وتحترم حقوق الأمة الإيرانية وفق أقواله. إلى ذلك أفاد التلفزيون العربي نقلا عن مصدر مطلع بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف سيرأس وفد بلاده المفاوض إلى سويسرا بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات الأمريكية والمطالبة بالوفاء بها. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. هالمرة نجمها صوت من الخليج، من الخليج العربي إماراتي، من مدينة ساحلية واسمها خورفكان. واللي بتذكر معي بأغلب مشاهد أم محمود سامي الجزائري في مسلسل يوميات جميل وهناء كان ابنها الساكن في هاي البلد خورفكان، كانت دائما تحكي معه من خلال الصورة.
1: فازي خورفكان ومدينة السحر. لا ليش ما عم تبعت لي مقوص مصاري من خورفكان وعم تشتغل مدير إنتاج؟
0: هالشخصية كانت تشتغل مدير إنتاج بس شخصية كونسرت من هالمدينة الساحلية بدون طول سيري، حسين الجسمي اللي بصراحة ما خلاش نمط موسيقي يعتب عليه، كله غنى مصري هندي لبناني وإماراتي طبعا وخليجي، نوع من كل المناطق العربية. مثل دائما الكاسيت معكم انتو والمسجل معي انا، تعالوا اعطوني الكاسيت واختياراتكم لنسمع من حسين الجسمي اجمل اغنياته.

0: أنا الياس إبراهيم مرجي وأنتم معاي في كونسرت مثل دايما أيام الأحد الأربعاء الجمعة والساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM في كونسرت، والساعة منتشارك فيها أنا وإنتم باختيار مزاج كونسرت من خلال أغاني وحتى تصريحات حلوة ومؤثرة من حسين الجسمي، ولأنه غنى كتير أنماط موسيقية فالمكتبة موسوعة كبيرة ومليانة أغاني. عليكم بس تختاروا تبعتوا لي شو حابين تسمعوا على رقم الواتساب لراديو الناس 050-5577-399. عدوا معي للخمسة 4-3-2-1. بلشنا. مثل ما قلت في المقدمة، كونسرت برعاية حسين الجسمي ما بين كل نجوم كونسرت، سطع نجمه دايما بأغاني كان في اللون المصري حتى اللون الخليجي واللبناني، وكيف قلت خور فكاني صوت من الساحل في الإمارات، لأنه مثل دايما أنا المبحبش الدائم بدور على الأصل التفاصيل والكواليس. حلقتنا اليوم مميزة. حسين الجسمي من مواليد عام 1965، 25 أغسطس آب. في أرشيفه الغنائي كتير من الأغاني اللي حفظناها من بداياته، حتى كان جزء من فرقة الخليج، استقل عنهن بالعام 1996 وبلش يقدم أغاني للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر. وحتى قبل ما نوصل لألبوماته، اللي ميز حسين الجسمي مش بس صوته بس كمان المطبخ الموسيقي اللي تعلم منه كتير طبخات ومن كتير ثقافات، بيشبه لحد معين الفنان المصري أحمد سعد اللي كان يسمع أغاني من كمان كتير ثقافات، عرب إسبانية، فلامينكو، وأغاني يونانية. بس كمان الجسمي من مدارس الموسيقية هاي تعلم، وحرفيا اسمعوه مع نشان لما بيحكي عن موضوع ثقافاته واللي اكتسبها من الغناء بعدة لهجات. شو حكى حسين الجسمي وشو غنى بأي لغة؟
1: أسمع خليج، بس أسمع أشياء بسيطة عربية.
2: شو كنت تسمع؟
1: تسمع تركي، كنت تسمع هندي، كنت تسمع أجنبي، كنت تسمع كثير أشياء.
2: كنت بتغني هندي بتعرف؟
1: إيه أغني هندي طبعا.
2: لا
1: سمعك، سمعك غنية، سمعك غنية هندية.
2: بتغني بلوز؟

0: والله زمانه خراب هي.
1: زمانه خراب ما في بعد.
0: بالتركي
1: الف لك على اللهجات كلها.
0: يلا
1: ريحني انت، لا تقول لي كل شوي الف الكرسي.
0: كل شوي
1: تعبتني تراك.

ما خلاش لغة تعتب عليه. حسين الجسمي غنى بالهندي بالتركي، وحتى الأداء الصوتي إذا سمعته مثلي مشبع بنفس الثقافة اللي بغني منها. وهي ميزة إذا نحكي عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي كان يسمع أنماط موسيقية من جنوب أمريكا، إيقاعات مثل الرومبا الكاراتشي، ودمجها بأغاني وبألحانه. طبعا سمعناها بكتير أغاني، كمان الأخوين الرحباني اللي سمعوا ثقافات من روسيا، حتى زكي نصيف يا عاشقة الوردي اللي أصلها مارش روسي. تخيلوا قديش في تعدد ثقافات، ولما بنحكي عن تعدد ثقافات بنحكي عن مميزات كتيرة ممكن يكتسبها كل فنان لما بأخذ من الثقافات المختلفة. بس إذا بنرجع لحسين الجسمي، بال2002 كانت الانطلاقة الرسمية، وألبوم من إنتاج روتانا باسم الجسمي 2002، وفيه 10 أغاني أبرزهن بدون منازع بودعك، بس تسمعوا رح تتذكروها، صارت من كلاسيكيات الأغنية الخليجية. تخيلوا بال2002 رح نسمعها لايف من مهرجان هلا فبراير من العام 2010. من عندك يا حسين.

هادو حسين الجسمي رومانسي كمان. تحيات لكل من عم بسمعنا مستمعتنا انتصار. حابة تسمع أما براوة رح نسمع بعد شوي. لكل من حاب يشاركنا رقم الواتساب عندكم، ابعتولي اختياراتكم.

0: koncert Malje Smaržiji.
1: كملين أنا وإنتو مع حسين الجسمي الفنان الإماراتي بخور فكاني منا تحية لكل مين حابب يسمع من أغنياته وحتى لما كرم فنانين في العالم العربي غنى لهم بإتقان بتميز وعلى فكرة ما قلدش وهي الفكرة الأساسية في الموضوع إنه الفنانين عادة لما بيغنوا للعمالقة من الفنانين في العالم العربي في منهم بوقعوا بفخ تقليد وهذا اللي بنحسه إحنا كمستمعين ببين لأنه كأنه فيك يعني مش حقيقي بس لا الجسمي أبدع فيها رح نسمع بعد شوي أما براوة من حفل مفاجآت صيف دبي بالعام 2023 ومثل ما قلت الجسمي وتنوع الجنرات الموسيقية اللي غناها والمهم انه قدر يجمع ما بين الأصالي والحداثي في اختياراته مثل الخليجي البوب العربي الأغاني باللهجة العراقية كمان أما حصة الأسد كانت من نصيب الأغاني باللهجة المصرية فيها انتشار واسع بالأساس في مصر ومنها للعالم العربي كله إذا بنحكي على أغاني خاصة مثل البنت العريض ستة الصبح أستعن أقول شو سر سبب حب الجسمي لمصر ليش بالذات مصر بسيطة والدته مصرية وهو متقن للهجة المصرية بتحسوه هيك ابن بلد وبما انه هيك حكينا شوي عن ارتباطه في مصر تعالوا نسمعه باغني بكرم فيها كلاسيكيات مصر بصوته ما بين الشعب المصري والطربي غنى اما براوة رجع على سماعنا باداء وتوزيع بشبهها الاصل بصوت نجاة الصغيرة ومن تأليف مرسي جميل عزيز والحان الموسيقار محمد الموجي سنة الإصدار كانت بالعام 1971 مظبوط هي من ذهبيات الزمن الجميل اللي ما بنتسل بما أنه الجسمي معنا رح يسمعنا أما براوة بهدية لكل مين حابب يسمعها كمان مستمعتنا انتصار ولكل مين عم يسمعنا وحابب يسمع كمان وكمان لحسين الجسمي بعتوا لنا واتساب راديو الناس 050-5577-399 هذا هو الرقم أما إسا أما براوة هي دي

أما براوة، تحية لكل مين عم بسمعنا ومستمتع معنا، تحية كمان لمستمعتنا نسرين، ولكل مين حاب يسمع كمان لعبد الوهاب بصوت حسين الجسمي. رح نسمع بعد شوي، كملوا بعتولي على واتساب راديو الناس، أما إسا مكملين.

أما براون الأغنية اللي لحنها محمد الموجي جزء من كونسرت كان نجم كونسرت بألحانه مبدع

0: يا سلام حسين الجسمي بجدد أغنية أما براوة، نجاة الصغيرة، محمد الموجي، مرسي جميل عزيز. هالأسماء أنا متأكد أنه برغم غيابهن موجودين معنا في كونسرت، في كل حلقات كونسرت. حسين الجسمي، خور فكاني، مكملين معه. عفوا،
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مع كل هذا الفايب الحلو اللي فيه كتير طاقات إيجابية، كان في خلافات، ولابد إنه فيش مسيرة فنية كاملة متكاملة بدون خلافات. حتى العندليب الأسمر بالأوج، أوج عطاؤه، قارئة الفنجان وغيرها من الأغنيات، كان في مشاكل بالذات مع الصحافة، وحتى إشاعات اللي كانت بتعرفوا تطلع على الفنانين، الفنان هذا بيحكيش مع هداك، وهداك بيحكيش مع الملحن، والملحن بيحكيش مع الشاعر. يعني جزء من سيرورة فنية موجودة عند الكل تقريبا، كل نجوم العرب وغير العرب طبعا. بس خلينا نروح عند حسين الجسمي، كمان هو كان عنده هذا الجانب، خلينا نقول المشاكل، بس مش هو اللي سبب فيها، في من حكى عنه رح نسمع بعد شوي. اللي بقدر أقوله أنه ألبومات حسين الجسمي في مسيرته الموسيقية اللي بعده مستمرة، اللي قدم فيها أكثر من 10 ألبومات، وإذا بنحكي عن الأغاني البارزة بشرة خير بكلمات أيمن بهجت أمر وتلحين عمرو مصطفى، وركزوا لي على عمرو مصطفى، واللي صدرت كمان بالعام 2014، وبسببها صار في سوء تفاهم بين الملحن عمرو مصطفى وحسين الجسمي بنفسه. شو القصة وموضوع بتعلق بالأرباح عن جد؟ تعال نسمع من عمرو مصطفى.
2: اللي حصل ان بعد ما بشرة خير نزلت، المفروض هو عمل وطني للوطن، فالاغنية جابت ارباح كبيرة جدا. فطبيعي
3: الاغنية كانت بتعبر عن الشعب المصري، وعشان كده الناس سمعتها كلها
2: طبعا،
3: وفرحوا بيها جدا
2: طبعا. خلي بالك، اما الملحن او المؤلف او اي حد من دول يبقى ماديا متاح، بيقدر يبدع اكتر وبيقدر يدي شغل اكتر. الفئة دي بقى هي اقل فئة بتاخد فلوس. ده انا كلمت ايمن يوميها وكلمت توما، قلت لهم يعني احلى اغنية نزلت، لان كنت اخد اجازة،
3: وما كلمتش الجسمي ليه صاحب الاغنية؟
2: لا، ما هو الجسمي عادي، يعني انا كتبت على فكرة على البوست على قلت ان اغنية الجسمي اعلى اغنية نجحت في السنة دي.
0: هادو عمرو مصطفى اللي ما قدرش ينكر انه كان في عنده نوع من العتب، مش على الموضوع تبع الأسماء الكريديتس، بس الموضوع مادي أرباح. يعني نرجع بالآخر للأرباح والمادي. بتخيلش إنه حسين الجسمي كان مقصر معه من هاي الناحية، بس عمليا احنا في العالم العربي الفن والموسيقى اللي بنقدمها دائما فيها إشكالية معينة، انه دائما الكريدتس بتروح للمغني صاحب الكلمه الاولى والاخيره في الاغنيه، مع انه كتير مرات عم نسمع في كونسرت ملحنين. وقبل شوي هيك سمعنا اما براوة بالحان طبعا محمد الموجي، وزنا نشوف قديش بربع عليها محمد الموجي من وقت ما طلعت الاغنيه من 71 لليوم، بصير ملياردير. عملياً هو ملياردير بنسب الاستماع بالانتشار في العالم العربي. إن كان عمرو مصطفى وعمل ألحان لا تعد ولا تحصى لعمرو دياب، حسين الجسمي وغيرهم كتير، ونجح بكتير منهم. بس تعال نروح على بشرة خير. بشرة خير هالأغنية بصراحة من الأغاني كتير كتير بحبها، وإلها وقع خاص

بال 2014 لما نزلت على الإذاعات وعلى هالأغنية، ومن خلالها تعال نبعث شوية تحيات لكل من عم بسمعنا، إن شاء الله يكون مبسوط معنا. مني ومن كونسرت تحية لسمعان وهبي، لرياض ولتمام، وأحلى تحية كمان لأم الياس. تحية مني لإلكم كمان لمستمعتنا نسرين، كمان تحية لنزار عليمي. شكرا على استماعك. بما أنه هيك حكينا برشة خير، شو رأيكم نسمعها ونكمل؟

سيل جسمي بشر تخير. ومنه احنا في المونديال تحية للمنتخب المصري، بتمنى له طبعا النجاح. حسين جسمي بتمنى له النجاح وكل طاقم عمل بشرة خير.

0: مكملين كمان وكمان كمان اختيارات منكم لكونسرت حسين الجسمي. واحدة من الأغاني اللي بتحبوا تسمعوها أنا الشاكي، رح نسمع بعد شوي.
1: معي معي معي.
0: يلا

0: Koncert Mahalies Margjini.
1: هادو حسين الجسمين بشرة خير. إن شاء الله تكون بشرة خير على كل مين عم بسمعنا ومبسوط معنا. مكملين أنا وإنتو اللي كمان بعتولي حابين تسمعوا بغني لكوكب الشرق أم كلثوم. نعم نعم غدنا لها. غني لي شوي شوي رح نسمع بعد شوي. كمان حابين تسمعوا الغرقان الأغنية اللي غناها مع الفنان راشد الماجد رح نسمع بعد

0: راح نروح شوي على منطقة شوي يعني هي محزنة شوي، نسمعها قصة معبرة من حسين الجسمي بيحكي فيه قصة صارت معه ما بينه وما بين والدته، راح نسمعها. اعذروني طبعا القصة شوي قاسية، بس بحب انه العبرة في نهايتها في كلمة وجهها، في رسالة حلوة من هاي القصة. حسين الجسمي علاقته مع والدته اللي ما سمعتوش يغني ولا مرة، توفت تقريبا بجيل 50، بس بوقت اللي لما كانت فيه والدته كانت في غيبوبة غنى لها وهو حدا في المستشفى، وهو بيقول انه حس انه سمعته في برنامج المايسترو مع نيشان، ما قدر وقف دموعه، ولو انه الموقف شوي يمكن صعب، بس الفنان الحقيقي وقت لما بيكرم فنانين سبقوه بتأثر. كيف لما بنحكي عن والدته، والدته كانت في كوما، واللي صار هيك حسين الجسمي غنى لها أغنية وهو حدا في المستشفى وكان ماسك إيدها. تعال نسمع الكواليس وعذروني كمان دور، بس في رسالة من وراء كل قصة أو كواليس بنسمعها أنا وإنتو في كونسرت.
1: وحتى وحنا نتكلم نتذكر بعض الأشياء اللي كانت تقولنا إياها، صورتها موجودة طبعا في كل مكان، في بيوتنا كلها، في كل مكان وفي قلوبنا. ما زلنا يعني نستشهد بكلامها في بعض المواقف، في بعض الأشياء. لو كانت أمي موجودة شو كانت بتقول؟ لو كانت يعني الأم روح البيت أو شيء كبير في البيت.
2: كان قلبة دليلة أنك رح تصير هيك نجم؟
1: يعني أول أغنية غنيتها في حياتي كانت هي في غيبوبة. يعني أول أغنية غنيتها لها كانت وهي في الكومة. فأنا متأكد أنها هي سمعتني. يعني
2: كنت بها لفبراير لما أدخلوا للتلفزيون على غرفتها، كنت مؤمن أنه الناس بيسمعوا هني بغيبوبة. الأم بتسمع
1: إيه، وأنا حاس كنت حاس يعني وهي في الكومة كنت أمسك إيدها وكانت سبحان الله كانت ترص على إيدي بنسبة معينة، كانت كنت أحس أنها راسة. كان عندي واحد من أولاد أخوي الصغار وهي في الكومة بس يقرب منها بس يتكلم معاها كانت تبتسم. كنت أنا أشوف كنا نصورها حتى وإحنا كلنا حاسين بشيء كانت تبتسم. أنا هديتها أغنية وهي كانت نفسي أغنيها، خاطري أغنيها.

بتمنى تكونوا تعذروني، يعني كمان أنا تأثرت وكمان حسين الجسمي تأثر بغنائه لوالدته. زي ما قلت، الفنان الحقيقي اللي بيقدر يوصل إحساسه بصوته، وإلا ما بكونش فنان، بكون فيك بقلد، زي كتير من الفنانين العالم العربي الموجودين إسا على الساحة الفنية. ما احترامي للكل، بس في كتير فيك. بدي نغير جو، رح نسمع الإيقاعات الخليجية بالأصالة

معان وهبة، تحية مني لإلكو كمان، شكرا لإستماعكو جميعا. بما أنه هيك حكينا عن أغنية أنا الشاكي، تركوا نسمعها نغير جو. حسين الجسمي من العام 2004.

Ana Shaki, cenas de Jasmine. بعد راح نسمع كمان وكمان إيقاعات خارجيين هالقد حلوة فيها طاقة إيجابية. الغرقان راح نسمع بعد شوي كمان وكمان. حسين جسمي بغني لك كوكب الشرق، غني لي شوي شوي.

لكل مين عم بيسأل عن أيام بث كونسرت أحد أربعة جمعة وسبت. أحد وأربعة وجمعة من الساعة 8 للتسعة، أما السبت من التسعة للعشرة. دائما يكونوا على السمع على 103.3 107.8 FM، وكمان كمان تطبيق ناس من كل مكان.

0: شكرا.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
2: جماهيرية كتير كبيرة موجودة لحسين جسمي، مش بس في الخليج العربي، في مصر، في لبنان، في الأردن، في سوريا. شعبي جدا حسين الجسمي. سمعنا أنا الشاكي من حفل مفاجآت صيف دبي من عام 2023. بس أجا الوقت كمان نهدي، وهو كمان بهدي بصوته، بكرم بصوته كوكب الشرق، بغني لنا شوي شوي. رجع وغناها وحافظ على اللحن كيف ما هو، حتى على العرب تكون في مكانها. رح نسمع بعد شوي، رح تكتشفوا معي قديش بغنيها بسلطنة وبأداء راكز وعرب راكزين. تا نسمعه بكرم بصوته كوكب الشرق أم كلثوم، وبغني لنا شوي شوي.

غني لي شوي شوي مسلطن ومدندن حسين الجسمي. اسمحوا لك أبعد تحية كتير كتير كبيرة لدكتور نزار خشبون، هالإنسان الطيب، تحية لك حبيبي.

غني لي غني وخد عيني. شكرا لكل من عم بيشاركني باختياراته الحلوة في كونسرت نجم كونسرت حسين الجسمي. مش صدفة حسين الجسمي 25 أغسطس ميلاده.

0: هادو حسين الجسمي كمان بغني لكوكب الشرق أم كلثوم.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بدي أشارككم برأي خاص بالنسبة لإلي. حسين الجسمي بفترة من الفترات يعني بأوائل سنوات الألفين بلشت مسيرته الفنية بال2002 وكان في عنده أغاني كتير حلوة كلها هذه كانت في قطك وبحبك وحشتيني في كتير كمان أغاني كانوا على هذا النمط الموسيقي الهادي بس في سويتش صار في مسيرته الفنية من لما نزل مضناك لما غنى مضناك لا طبعا محمد عبد الوهاب وهنا زي ما تقولوا شوي نقلت مسيرته الفنية من بس الخليج العربي للعرب ككل لكل الدول العربية صرنا نقدر نسمعه إحنا كمان بكتير أنماط موسيقية مختلفة وصار هو كمان مع الوقت صارت الثقة بيقدر يغني كمان بأنماط غريبة عجيبة. هادو حسين الجسمي واحدة من الأغاني اللي أنا كتير بحبها لإله من العام 2018 أحبك. تعالوا نسمعها ونستمر. من كلمات أحمد الصانع توزيع ميكس وماسترينج وليد الفايد وألحانه هو. الأغنية هيك دمج فيها إيقاعات ما بين الخليجي والمقسوم المصري بتحسوها مع بعض هيك. تعال نسمع ونستمر في كونسرت حسين الجسمي وأغنية

Axel et Jasmine. Anna Kullman, le Wet and Sack. بيعرف يوقف على المسرح ويغني على المسارح في العالم كله.

حسين الجسمي وهالأغنية أحبك، هي أغنية ختام كونسرت. ولكل اللي بيسأل وين البرنامج، كونسرت معك كأيام الأحد، أربعة، جمعة وسبت. أما لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بيفهمها كل الناس من الخليج العربي لمصر لبلادنا لكل البلاد. كنت معكم الياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم. شكرا لكل المستمعين اللي شاركوني باختياراتهم، أنتوا جزء من البرنامج. وعلى أنغامك يا حسين، محتفلين دائماً.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزلنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
2: فكرت عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بأماجستير يركا، قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماجستير يركا، ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
3: أنا زيك بابا،

0: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
0: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
0: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
0: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: مبروك لأهل سخنين، افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
1: كارت عرض المية كان قوي، استنوا العرض الجاي هلا بقماش ستار يركا، قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: عليكم طيبة بكل بيت.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

بحبك قاسي وحب انشغالي بحبك وعهدك على القلب غالي ويا ملالي عذبها شكالي وتلي عندي حبيبي.

قابلته كلمته يا ريتني ما كلمته قابلته ويا ريتني ما قابلته كلمته يا

في كلامه كذاب وجميل وقبل عذره يوعدني ويرجع في كلامه كذاب وجميل وقبل عذره لا بيرحم ولا بنسى غرامه ولا قادر أصبر على هجره.

الحبيب.